من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة

منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة هود.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى العفو، وهو الذي يمحو الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويترك العقوبة على المعاصي، وهو من أسماء الله الحسنى الدالة على كثرة العفو والمحو التام للخطايا. وهذا الاسم قريب من اسم الله الغفور، لكنه أشد مبالغة، لأن المحو أبلغ من مجرد الستر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الغني، ويعني أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه، فهو الكامل الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يعتمد على أحد، بينما جميع الخلق محتاجون إليه. فكمال غناه يظهر أن كل عطاء ورزق منه هو فضل وإحسان، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 18 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القادر، ويعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، هو المالك للقدرة الكاملة المطلقة، وله القدرة على فعل ما يشاء متى يشاء، فلا شيء يفوق قدرته، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القاهر، ومعناه الذي قهر عباده بما خلقهم عليه من المرض والموت والفقر والذل، فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج عن تقديره، القاهر بقدرته، الغالب بعزته لكل شيء، وهو الذي قهر الخلق على ما أراد، يقهر بسلطانه كل شيء، فتستجيب السماوات والأرض لقهره، فلا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته، فهو الغالب على جميع الخلائق، الذي يعلو في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع له، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين. ومن أسماء الله الحسنى القدير، ويعني أن الله تعالى له القدرة التامة المطلقة من جميع الوجوه، لا يعجزه أي شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يفوته شيء يريده. وهذا الاسم صيغة مبالغة تدل على أن قدرة الله جل وعلا كاملة وغير محدودة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 45 موضعا.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
4: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانا، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء، ومات أهله وذهب ماله. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك، فنادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له وقال له: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله عنه ما به من الأذى، وآتيناه أهله، أي رددنا عليه أهله وماله ومثلهم معهم، بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا به، حيث صبر ورضي، فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. وذكرى للعابدين، أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر. ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا،

0: الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعفو عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أخباره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم، الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما،

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

0: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تبكي بذروب الدموع وتملأ

اللهم لا تعاجني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر، وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك، فاهتدوا بنورك إليك. يا نور السماوات والأرض، يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بعتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين، المتعرضة لعتقك، المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك، فحق عليهم كلمة العذاب. ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك، يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه، يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي

0: كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك، فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي ولا أستدرج إلى مدارك الشيطان ولا أهوي في مهاوي الخسران. اللهم انشر على عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين في كل حال رايات نصرك، نعلي بها دينك ونعمل بشرعك ونحكم كتابك ونقهر عدوك تحقيقا لوعدك، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وسبحانك اللهم سبحانك، آمنت بك وبرسولك وبالنور الذي أنزلت. اللهم هب نفسي هداها وآتها تقواها وزكها أنت خير من زكى.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد.

استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة

الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.

من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام. متفق عليه. عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثا. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وافشوا السلام. رواه الترمذي وابن ماجه واحمد. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس، فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس، فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه أبو داود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا
5: القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 14:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلق

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، وعنوان هذه الحلقة مثل الكافرين ومثل المؤمنين. ذكر الله تعالى في سورة هود النهي عن عبادة غير الله، وقص الله تعالى علينا فيها قصص بعض الأنبياء في دعوتهم أقوامهم للتوحيد ونبذ الشرك، وذكر الله تعالى فيها جزاء من وحده وعبده وعقاب من عبد غيره وأشرك معه في عبادته. وفي صدر السورة وصف الله فريق الكافرين وأنهم خسروا حياتهم وضاع دينهم الذي يدعون إليه واستحقوا العذاب في الآخرة، فقال سبحانه عنهم: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ووصف الله فريق المؤمنين الموحدين المخلصين لله في العبادة وما أعد الله لهم من النعيم المقيم في الآخرة لأنهم خضعوا لله وأنابوا إليه محبة وخوفا ورجاء، فقال الله تعالى عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واقتضى الحال بيان مقدار التفاوت بين الفريقين ومصيرهما، فضرب لذلك مثلا بليغا تكشف به حال الفريقين بجلاء ووضوح ليستبين مقدار التفاوت بين الفريقين ومصيرهما، فقال جل ذكره: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعمى والأصم الكافر، والبصير والسميع المؤمن. وبنحوه قال مجاهد وقتادة. قلت: ضرب الله تعالى المثل للكفار الذين عملوا السيئات ولم يؤمنوا بما جاءهم من الآيات ولم يستجيبوا لرسلهم وجحدوا وعد الله ووعيده وركنوا إلى الدنيا ومتاعها وكذبوا على ربهم وظلموا أنفسهم وصدوا عن سبيل الله فأضل أعمالهم. هذا هو الفريق الأول، فهم كالأعمى بالنسبة للبصير، وهم كالأصم بالنسبة للسميع، وذلك أنهم لا ينتفعون بسمعهم ولا بأبصارهم، فهم يسمعون كلام الله ولا يتأثرون به، ويرون صنع الله تعالى في كونه ولا يتأملون فيه، وهم الذين قال الله فيهم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عنهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما الفريق الثاني فهم المؤمنون الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم بعد إذ علموا الآيات وعبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا وحققوا توحيده وأخلصوا لله في عبادتهم وقاموا بشكر ربهم خير قيام وقاموا بالأعمال الصالحة التي أمرهم الله تعالى بها وانتفعوا بسمعهم وأبصارهم انتفاعا تاما في سماع آيات الله والدعوة إلى الحق وأبصروا بدائع خلق الله في كونه فزادهم ذلك إيمانا على إيمان. وهم الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ابن القيم في مجيء هذا المثل بعد ذكر حال الكفار وحال أهل الإيمان في سورة هود قال: فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق، أصم عن سماعه، فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب كبصير العين وسميع الأذن. فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هل يستويان مثلا؟ انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، ما أعظم هذا المثل البليغ من ربنا القدير في بيان حال الفريقين في هذه الآية لحال الكافرين.

0: آيات الله في معرفة آياته الكونية والشرعية. وبعد أن قرر الله تعالى البيان في مثل الفريقين ذكر عباده مخاطبا ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة فقال: هل يستويان مثلا؟ أي هل يستوي الفريقان صفة وحالا ومبدأ ومآلا؟ كلا، إنهما لا يستويان. وقوله تعالى مثلا نصب على التمييز، ويجوز أن يكون حالا، ولم يذكر القرطبي في إعرابه غير التمييز، ولم يقل هل يستوون بالجمع، لأن الأعمى والأصم من صفة واحد، والسميع والبصير من صفة واحد، كقول القائل مررت بالعاقل واللبيب، قاله الفراء. ثم ختم ربنا جل ذكره المثل في الآية بقوله أفلا تذكرون، أي أتجهلون أيها المخاطبون هذا المثل الحسي الجلي، أو أتغفلون عنه فلا تتذكرون ما بينهما من التباين فتعتبروا به، فيجب عليكم أن تتفكروا لتتذكروا، وتعتبروا لتهتدوا. وفي هذا المثل حث لذوي الألباب والبصائر أن يقفوا على هذا المثل وأن يتأملوا ما فيه من عبر وعظات، ليقوى بذلك إيمانهم ويثبت يقينهم، وينكشف لهم خطر ضلال المشركين وأنوار توحيد الموحدين. جعلنا الله جميعا من أهل التوحيد، وشرح صدورنا لدينه وأوامره، وجنبنا طريق الضالين والمخالفين لأمره. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وزد بلادنا أمنا وأمانا واجتماعا واستقرارا، وأيد بالحق ولاة أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم شيخنا الكريم في أخذ هذه الأسئلة التي وصلت إلينا، ولعلي أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين. يقول: أنا دائما ما أصوم الأيام البيض من كل شهر، وقد سمعت من العلماء أن تخصيص رجب بالصيام لا يجوز، فهل أستمر على صيام الأيام البيض أم أن هذا داخل في البدعة؟
3: بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله.

0: صيامك لا بأس به ولا يدخل في البدعة، لأن صيام 3 أيام من كل شهر قد أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، وصيام الأيام البيض يدخل في هذا الحديث. ولكن البدعة تكون إذا خص المرء شهر رجب بعبادة باعتقاده أن فيها فضلا خاصا، كان يخص ليلة النصف من رجب بقيام وصلاة، أو أن يخص الشهر بصيام، فهذا يكون من البدعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: بالنسبة للمعاصي والمخالفات هل تتفاوت؟ وهل المعصية تجر بعضها بعضا؟
0: المعاصي أثرها سيء ولا يتساهل الإنسان فيها، لأن بعضها يجر إلى بعض، فالصغيرة تجر إلى الكبيرة، فإذا تكاثرت الذنوب على العبد أهلكته. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، فأمر أصحابه في بعض المنازل في السفر أن يأتي كل واحد منهم بعود من الحطب، فجمعوا كوما من الحطب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا تساهل في الذنوب تكاثرت عليه مثل ما يتكاثر عليه هذا الحطب. أراد أن يضرب لهم مثلا ليتوبوا إلى الله، فالمسلم لا يحتقر الذنب بل يتوب إلى الله مهما كان ذنبه، وإذا وقع منه ذنب فبادر إلى التوبة والاستغفار محى الله ذلك عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول سورة النصر؟
0: فيها بيان أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومفارقته الدنيا، فقوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة في السنة 9 من الهجرة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فلما نصره الله على قريش وفتح مكة جاءته الوفود صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد هذا النصر العظيم للإسلام ودخول الناس في جماعات كثيرة، عند ذلك أمره الله سبحانه وتعالى في ختام عمره بالتسبيح والاستغفار، والاستغفار تختم به المجالس والصلوات. وهكذا عرف عبد الله ابن عباس أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السورة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة للصيام عن الميت، هل ورد في ذلك شيء؟ هل أصوم عن والدي الذي توفي في رمضان؟
0: أما صيام رمضان فلا يصام عن الميت إذا مات في مرضه الذي أفطر فيه، فإنه لا يصام عنه. وأما لو كان عليه قضاء من رمضان أو لديه نذر من أيام وتأخر في صيامها، يعني بذلك من الأداء، لكن تأخر في القضاء حتى توفي، فهذا يصوم عنه وليه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: هل للإيمان درجات؟ وهل يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي؟
0: والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. دليل الزيادة قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ويقول بعض أهل العلم في قوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي قوله في حديث أن الله جل وعلا يقول للملائكة، يقول تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان.
1: نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول في العام الماضي وفي الحج أديت حجتي الأولى، لم أطف طواف الوداع لأنني كنت سأبقى في مكة، ولكنني سافرت ولم أطف طواف الوداع، يسأل عن الحكم هل عليه شيء؟
0: إذن يكون عليك فدية، فهي ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، لأن طواف الوداع من واجبات الحج، فكل مسافر بعد الحج عليه طواف الوداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض لا وداع عليها. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا شيخ صالح هذا السائل يقول بالنسبة للمسح على الجوربين وخلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة، ما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم؟
0: هذا تكلف منهي عنه، فإذا لبست الجوربين ساترين على طهارة فالسنة أن تمسح عليهما وتأخذ بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول لدي أبناء ودائما ما أرغبهم في طلب العلم الذي يستفيدون منه في دينهم ودنياهم، يقول هل من كلمة توجيهية لأبنائنا بارك الله فيكم؟
0: طلب العلم الشرعي ضروري للأمة وللأفراد، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم ورغب فيه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لضرب ما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وطلب العلم من أفضل الأعمال، هو أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن نفعه ينفع الناس، ينفع نفسه وينفع غيره. وطلب العلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أمور دينه من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه، هذا فرض عين على كل مسلم لا يسع أحدا جهله. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل ميم عين يقول ما حكم بيع وشراء الذهب بالذهب بارك الله فيكم؟
0: إذا بيع الذهب بذهب أو بيع بفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإن بيع بجنسه بذهب مثله فلا بد من شرطين: تقابض في المجلس وتساو في المقدار وزنا بوزن. أما إذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة فيحرم التأجيل والتفرق قبل القبض من الطرفين ويباح التفاضل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، يعني تقابض كل من الطرفين في المجلس، فإذا تم هذا فلا بأس ببيع الذهب بذهب مثله. وأما إذا لم يتم التقابض فهذا حرام، إما ربا فضل وإما ربا نسيئة. نعم.
1: بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج، هذا السائل يقول: هل البدع مراتب ودرجات؟
0: نعم، البدع ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذا ضابط البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع تختلف، فمنها ما هو مخرج من الدين كبدعة الشرك بالله وعبادة القبور والأضرحة، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هو صغيرة من صغائر الذنوب. وعلى كل حال، فالبدعة لا خير في كبيرها ولا في صغيرها، فعلى المسلم أن يتجنب البدع ويقتصر على العمل بالسنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذا السائل يقول: هل هناك توسل جائز وتوسل غير جائز؟ بارك الله فيكم.
0: توسل على نوعين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل المشروع هو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل بالأعمال الصالحة، التوسل بطلب الدعاء من الأحياء الحاضرين أن يدعو لك بأمرك، هذا كله جائز. التوسل الممنوع هو التوسل بجاه المخلوق أو بحقه أو بشخصه أو بصلاحه، فهذا توسل ممنوع، وإذا صحبه صرف شيء من العبادة هذا شرك أكبر، عليه إثم أهل الجاهلية، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكما عليه غالب الذين يتقربون إلى الأموات بأنواع من العبادات ويقولون إنهم يشفعون لنا عند الله، فهذا شرك أكبر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي أيضا وصلت إلينا، هذا السائل يقول: إذا هم الإنسان بأمرين فهل لكل أمر صلاة استخارة، أم أنه يجزئ أن يصلي صلاة واحدة لهذين الأمرين أو لجميع الأمور إن كانت يعني أكثر من واحدة؟
0: إذا هم الإنسان بأمرين مختلفين لا يدري يمضي فيهما أو يتركهما أو يمضي في أحدهما ويترك الآخر، فإنه يصلي للأمرين ويدعو بدعاء الأمرين، وإن صلى لكل أمر صلاة مستقلة ودعا فيها بهذا الدعاء فحسن. نعم.
1: بارك الله فيكم. بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل هو رديء التمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار، إن وجدوا زيتا ادهنوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه. رواه أبو يعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة الليلة، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قال: فتقول للذي تحدثه: هذا على غير مصباح. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني. وزاد: فقلت يا أم المؤمنين على مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن غير مصباح لأكلناه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على بطوننا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. رواه الترمذي. وعن امرأة أبي رافع قالت: دخل علي الحسن ابن علي وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم، فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فقالت: يا بني، إذن لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان أدمه الزيت، ونثرت عليه الفلفل، فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. رواه الطبراني بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يقول خليلي: صغ عقودا من الشعر.

الشهاوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
2: الحديث السادس عشر.
3: الحديث السادس عشر.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
5: كفت التوحيد والحق المبين.
2: الحديث التاسع والعشرون.
3: الحديث التاسع والعشرون.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور، توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له، أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه، فانصح لله تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة

0: النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة. النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق، فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغير، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأئمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبة المستمع الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف.

0: إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر، فإن الفرج قريب، وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة،
1: وحيا الله لكم
0: المشاهدين. الله يبارك فيك،
1: أكرمكم الله.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: ويضرب
0: والسلام.
1: به المثل عندنا في الشام يقولون يا صبر أيوب.
0: صدقت. نعم.
1: فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
0: نعم.
1: حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم. وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
1: جميل.
0: يعني في 4 سور فقط.
1: جميل.
0: ومر ذكره بشكل مختصر. فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.
1: ما شاء الله.
0: وآتينا داود زبورا.
1: جميل.
0: فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
1: سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: في الموضع الآخر في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
1: جميل.
0: ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف، وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف، بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
1: وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم،
0: ومثلهم معهم
1: المقصود بها،
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
1: جميل.
0: في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
1: سبحان الله.
0: فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
1: نعم.
0: القصيرة التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز قصة، أبرز يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك. ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم. مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء.
1: الله أكبر.
0: ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
1: الله أكبر،
0: من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية
1: نعم
0: تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني فعلا مر البرنامج كله حبذا لو حدثتنا، يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
0: أحسن.
1: فما قصة هذه الإسرائيليات؟
0: طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلونها ضمن الإسرائيلية.
1: حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبكم بعض التفاصيل.
0: صحيح.
1: في كتب بني إسرائيل ما هي، ويتناقلونها.
0: بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود، وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى، علماء اليهود، لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية. فلما جاء دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام، وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أننا ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل من الروايات من القصص. فمثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وردت عندنا في القرآن الكريم كما تعلم في قصة متكاملة وفي سورة كاملة، وردت في كتب التوراة أيضا، وردت قصة يوسف. ولذلك لما تقارن بين القصة في سورة في القرآن الكريم والقصة في التوراة تجد فروق، تجد فروق كثيرة بينها. ولذلك كان من
1: فروق تفاصيل سيدي هنا لم تذكر،
0: أم نعم
1: هنا ذكرت وهنا ذكرت بشكل آخر؟
0: هنا ذكرت بشكل، هنا ذكرت بشكل آخر، هنا لم تذكر، هنا ذكرت، هنا وهنا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك قضايا تاريخية هم بينهم
1: يحسموها،
0: نعم، بينهم فيها خلاف تحرفت مع التاريخ. العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك جزء من الروايات الإسرائيلية يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موافقة لما في القرآن والسنة. النوع الثاني مخالف لما في القرآن والسنة، فهذه نردها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. النوع الثالث هو الذي جاء وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يقبله ولا ما يرده، فهذه هي التي يصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما تتأمل في هذا النوع من الثالث الذي نقبله لا نقبله ولا نرده، تجد أنه يدخل في أبواب بدء الخلق، قصة بدء الخلق وآدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، والحية، وأن الحية هي التي فعلت في الجنة كذا، وأن حواء هي سبب الخروج، قصة من هذا القبيل. اثنين، قصص الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل من لدن إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهارون، كل هؤلاء تجد لهم تفاصيل كثيرة في التوراة. هنا الروايات الإسرائيلية لا نردها ولا نجزم بصحتها، وإنما نتعامل معها بشيء من الحكمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتعاملون معها ويعتبرونها مصدرا من مصادر التفسير. ولذلك أنا أقول يا دكتور حذيفة، بعض الآيات القرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية.
1: عجيب.
0: نعم، عندما تنزع الرواية الإسرائيلية لا تستطيع أن تفهم الآية. مثالها الآية التي في سورة البقرة: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية لا تفهمها إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية. ومثلها قصة داود في سورة صاد. نحن ماذا ننكر يا دكتور حذيفة؟ ننكر الروايات الإسرائيلية التي تسف وفيها إساءة وقبح،
1: ما يخالف يعني،
0: نعم، ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
1: يخالف الكتاب والسنة
0: بالضبط. أما الجانب الذي فيه يعني روايات تضيء، لأنها كلها روايات تاريخية، والعادة الإنسان لديه فضول أن يتعرف على التفاصيل دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: يريد أن يعرف التفاصيل،
1: صحيح.
0: فالروايات الإسرائيلية تشبع هذه الغاية، وهي جانب تاريخي محض، يعني حتى لو نقيت منها كتب التفسير لن يتأثر الجانب المعنوي أبدا. فنعود إلى يعني قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أنها قصة مقتضبة، والروايات الإسرائيلية قد وسعت فيها وبالغت في نوع المرض وشدة المرض وإلى آخره،
1: يقال دود ومقرف وكذا،
0: كل هذه روايات إسرائيلية لم تثبت. لكن نحن نكتب
1: تخالف أظن يعني عصمة الأنبياء،
0: لا ليست
1: من المرض المنفر،
0: صدقت، نعم. لكن نحن نقول أن مضمون وخلاصة ما ذكر في القرآن الكريم أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بلاء عظيما فصبر، وأنه أصبح مضرب المثل في البلاء والصبر عليه، وهذا حسبنا، يكفي هذا، وأنه لم يصبر عليه كما يقال إلا زوجه. فلما يعني قالت له لماذا لا تدعو ربك، فدعا أيوب ربه كما في الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
1: رب إن مسني الضر وأنت أرحم
0: الراحمين، نعم. وفي سورة الأنبياء قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى شوف كيف الدعوة، الدعوة فيها أدب وفيها تعريض، ولم يقل يا ربي اشفني، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
1: الله أكبر.
0: قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رد له أبناءه، ومثلهم معهم قال هم أبناء أبنائه، أبناء أبنائه، وجمع شمله وأعاد له عافيته وماله. ولعلنا
1: فاصل قصير ثم نستكمل إن شاء
0: الله. لا بس
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنت تحدثنا عن مرض سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، أنه قلنا
1: أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب
0: بالضبط
1: له.
0: بالضبط، عندما يعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له دعاءه بعد مرور كما تقال بعض الروايات 18 سنة.
1: و 18 سنة وهو مريض.
0: 18 سنة وهو مريض وهو لم يسأل الله شفاء.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: هل هذه سنة سيدي أم أن الإنسان يعني معقول أن نتأسى بسيدنا أيوب بهذا؟
0: طبعا المشروع للإنسان أن يدعو ربه على كل حال، لكن الذي وقع من أيوب كما يقال أنه لم يقول أنني أستحي من ربي أن عافاني كل هذه المدة ثم أسأله، هكذا يقال في بعض الروايات. لكن نحن نقول الله ذكره لنا كقدوة وكعبرة في الصبر والاحتساب.
1: جميل.
0: لكن أحيانا تأتيك مثل هذه التساؤلات، وهذه بمناسبة دكتور حذيفة موجودة في قصص الأنبياء كثيرا، يعني تجد من يقول لماذا أيوب، لماذا يوسف لم يبحث عن والده، لماذا لم تذكر أم يوسف في القصة، لماذا لم يذكر والد موسى في قصتي، وهكذا. فهذه أسئلة مفتوحة، لكن ماذا نصنع نحن؟ نحن نقول هذا الذي ورد في القرآن الكريم، فنحن نتعامل مع الواقع.
1: نعم.
0: وكذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر لنا أنه مسه الضر وبقي مدة طويلة دون تحديد، فلما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له، وكانت استجابة الله له أن أمره بأن يضرب برجله في الأرض، قال أركض برجلك في الأرض، فلما ركض برجله نبع الماء،
1: يعني ضربه،
0: نعم، أركض برجلك يعني اضرب برجلك في الأرض، تماما كما وقع لسيدنا إسماعيل عندما ضرب بقدميه وهو طفل الرضيع في الأرض فنبع ماء زمزم من عند قدمي.
1: جميل.
0: وهذا فيه نوع من السببية، بذل السبب
1: حتى بالمعجزات،
0: حتى في هذه، لأن
1: هزي إليك بجذع النخلة،
0: لاحظ في كل المعجزات التي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هزي إليك بجذع النخلة، اركض برجلك، مع أنه بالإمكان أن تتحقق كل هذه الأمور دون ضرب ودون.
1: جميل.
0: ولذلك يقول أحد الشعراء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب.
1: أوه جميل.
0: فكذلك أيوب هنا عندما قال اركض برجلك، هذا الماء الذي سينبع هذا مغتسل بارد وشرب.
1: مغتسل بارد،
0: هذا ماء بارد اغتسل منه واشرب. ويقال أنه كان به علة في جلده وفي جسده، إما حتى تساقط جلده ولحمه من شدة المرض. فلما نبع هذا الماء أخذه وشرب منه واغتسل فشفي تماما. ولا شك أن هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. فانتبدلت حاله ورزقه الله مالا واسعا.
1: هذا سيدي لو سمحت لي، يعني حتى يقولون بالطب، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، يقولون بالطب أيضا المراهم مع الأدوية الداخلية يلتقيان فيشفى الإنسان بسرعة.
0: نعم، ولماذا لا، خاصة في القضايا التي ذكرها الله مثل التين والزيتون وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. وتذكر أن ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس من جزء أجزاء زاد المعاد ركز فيه على الطب النبوي.
1: نعم.
0: فاستوعب فيه بكلام في غاية الروعة. وهذا الطب النبوي وما يسمونه اليوم الطب البديل وما هو المعتمد على خبرات الناس في التدافي والأعشاب وما نحوها، فيه خير كثير وفيه تجارب أمم يعني تتوارثونها أجيال بعد أجيال. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما شفاه الله وأغناه قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رجع إليه ما كان فقده من الأبناء من الأموال، ورجع الناس ورجعت له مكانته عليه الصلاة والسلام. وأصبح أيوب عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: ولذلك نحن نقول أعظم درس من دروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام هو الصبر. علما يا دكتور حذيفة أننا لما تحدثنا عن يوسف قلنا أن من أهم قصصي يعني من أهم دروسي قصته الصبر. وتحدثنا عن إبراهيم كذلك.
1: صحيح.
0: وتحدثنا عن شعيب وتحدثنا عن هود، كلهم يشتركون في الصبر. وقبلهم نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1,050 عاما،
1: فكل تصبير وتثبيت للنبي عليه الصلاة
0: ما
1: والسلام.
0: هذا الصبر؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان هذا الروايات أو القصص الأنبياء التي ذكرها لتعطي هذا الدرس، درس الصبر. فكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قصة أيوب هي صبر من نوع آخر، يعني ليس صبرا على تكذيب قومه وإنما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى له في جسده.
1: أنواع من الصبر.
0: نعم، أيوب يعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ابنه وحتى بكى يعني عمي من شدة البكاء. نعم. يوسف صبر على
1: ما أظن سيدي يقولون بيضت عيناه، التعبير دقيق
0: من الحزن.
1: ولا إيه لو عمي يعني شفاؤه يصبح صعبا، فهو مرض يصاب به الإنسان من كثرة البكاء،
0: ربما
1: يفقد فيه بصره طبعا.
0: يعني هو فقد نعم بصره لأنه قال فارتد بصيرة، يعني دل عنه لم يكن يبصر.
1: نعم
0: يعني. لكن الشاهد أن قصة الصبر تكاد تجدها في كل قصة من قصص الأنبياء. لكن الصبر على ماذا؟ الصبر على فراق الوطن، الصبر على الأبناء، الصبر على موت مثل إبراهيم، الصبر على ذبح ابنه، الصبر على فراق أهله، هنا الصبر على المرض في قصة أيوب، الصبر على المرض. ونحن نقول يا دكتور حذيفة كم واحد اليوم يمر بتجربة أيوب من المرضى، ليس كذلك؟
1: صحيح.
0: المستشفيات يا دكتور حذيفة مليئة بالمرضى الذين لهم سنوات وهم مرضى، المبتلون بالسرطان، المبتلون بالفشل الكلوي، المبتلون بالسكر وهذه الأمراض المزمنة، نقول لهم اصبروا واحتسبوا وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف صبر وكيف مدحه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا، عندما وصف أيوب قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.
1: طبعا الإنسان لا يدعو بالصبر يعني أن يعينه الله الصبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
0: صحيح صحيح. نعم، لكن إذا ابتلي الإنسان
1: لا يدعو بالبلاء والعياذ بالله.
0: نعم.
1: إنه ربما لا يصبر،
0: لا شك في ذلك، لكن إذا ابتلي الإنسان
1: فليكن
0: له نعم فليكن له في أمثال هؤلاء قدوة. يعني هذا نبي من أنبياء الله وهو لو دعا لاستجاب الله له ولكنه صبر. تذكر في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن أشفى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وشفيت وإن شئت صبرت ولك الجنة.
1: جميل.
0: انظر إلى الخيارات. فقالت إني أتكشف يا رسول الله، إذا صرعت أتكشفت ملابسها فأدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها.
1: سبحان الله.
0: فانظر هي أيضا نظرت إلى المصلحة الأخروية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت أن تصبري ولك الجنة، وهذا من حكمتها وعقلها، ففضلت الآخرة على الأولى.
1: جميل.
0: وكثير منا للأسف ينطبق علينا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فنؤثر الحياة الدنيا، يريد الإنسان أن ينال الشفاء في الدنيا وينال الغنى في الدنيا وينال كل شيء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما خيروا بين الدنيا والآخرة اختاروا الآخرة.
1: لكن سبحان الله بعض الصالحين يعني كان يدعو يقول اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان.
0: صحيح.
1: فنسأل الله العفو والعافية.
0: هو لا شك صدقت نحن نقول أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتعرض للبلاء ولا يجوز له ذلك، لكن نقول إذا ابتلي الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصصا في القرآن الكريم لأناس من الأنبياء الصالحين الصادقين ابتلوا بالبلاء الشديد، ابتلوا بالمرض، ابتلوا بكل أنواع البلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء.
1: جميل.
0: وأخبرنا أنه يبتلى الإنسان على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تأتي إلى الأنبياء تجد أنهم درجات أيضا. أولو العزم من الرسل تعرضوا لأنواع شديدة من البلاء من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لكنهم صبروا وتحملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا، لكن الله قد بسط له كل هذه القصص بين يديه. لذلك نحن قلنا في الحلقات أن القصص القرآني يكاد يزيد عن ربع القرآن، يكاد يصل الثلث لما في القصص من التثبيت ومن العبر ومن العلم ومن الحكم ومن الدروس التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم وثبته الله سبحانه وتعالى بها.
1: للأسف بقي معنا في هذه الحلقة دقيقة واحدة، يعني قد يخطر ببال الإنسان لماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب؟ يعني هناك سبب مثلا أحيانا أم لا يوجد؟
0: والله طبعا إبراهيم أيوب عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أن القصص التي يعني الآيات التي وردت فيه محدودة 4 آيات فقط، لكن لم يذكر لنا سبب ابتلائه، وإنما ذكر الله لنا أنه قد ابتلاه فصبر. نعم. وأخفى عنا السبب الذي من أجله ابتلي. الروايات الإسرائيلية كما قلت لك فيها يعني الكثير من التفاصيل، لكنني لا أرى أننا نعتمد عليها في هذا ونكتفي بما صح من هذه القصص. ونحن نقول ما هي الحكمة من القصة أيوب هنا؟ نقول الدرس الذي نستفيده والحكمة هو الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: بس
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، فعلا ختام رائع. نسأل الله
0: العفو والعافية. نعين على الصبر جميعا.
1: آمين. نسأل الله العفو والعافية.
0: آمين يا رب
1: العالمين. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ونبي جديد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من أعظم الدروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أيوب المبتلى، أيوب الذي ابتلي بالمرض مدة طويلة قيل أنها زادت عن 18 عاما، الأدب في الدعاء. طال عليه البلاء هذا الطول، ثم إنه في دعائه وطلبه من الله لم يباشر وإنما عرض، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له. فالدعاء أيها الإخوة فن يتقنه الأنبياء، وهم قدوة لنا في دعاء الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام عرض بطلب الشفاء وبطلب كشف البلاء، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فلنتأدب في الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأدب في الدعاء والتضرع والتذلل والخضوع في الدعاء له سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يرى ذلك من عبده ويستجيب له سبحانه وتعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي المائدة والأنعام.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
1: صلوا
2: عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
7: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
4: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: الحياة الطيبة
8: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
13: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
12: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل قصر الصلاة للمسافر يحتاج إلى نية؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصر الصلاة للمسافر لا يحتاج إلى نية، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وفي رواية: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا الحديث يدل على أن الأصل في صلاة المسافر ركعتان، وما كان هو الأصل فلا يحتاج إلى نية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة ويصلي الرباعية ركعتين، وخلفه أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ومنهم من هو حديث عهد بإسلام لا يعرف مثل هذا الحكم. ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بنية القصر، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم من بعده لم ينقل عنهم أنهم كانوا يأمرون من يصلي خلفهم بنية القصر، فدل هذا على عدم اشتراطها.

0: الشيخ سامي بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟
1: قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، فالأذان إعلام بحضور وقت الصلاة ودخول وقتها، والإقامة إعلام بالقيام لها. وقوله بين كل أذانين، سمى الإقامة أذانا من باب التغليب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمران للشمس والقمر. وقوله صلاة، هذه الصلاة منها ما هو راتبة ومنها ما ليس براتبة، فالراتبة تكون قبل الفجر والظهر وما سواهما، وهي العصر والمغرب والعشاء، فليس قبلها سنة راتبة. وقد ورد الحث على الصلاة قبل صلاة العصر والمغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، والمراد بعد دخول وقتها وقبل فعلها. وقال في المغرب: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأما العشاء فلم يرد قبلها شيء، فيصلي قبلها ما شاء الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: ما هي الحكمة من وجود الكفر والمعاصي؟
1: اعلم أن الله تعالى له الحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه وفيما قدره، فأحكام الله تعالى الكونية والشرعية والجزائية مقرونة بالحكمة ومربوطة بها، لم يخلق أو يقدر شيئا عبثا، ولم يشرع شيئا باطلا، ولم يجزي عاملا إلا بما عمل المحسن بالإحسان والمسيء بمثل سيئته، وهو سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء مواضعها، فيضع الهدى في موضعه والضلال في موضعه، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن حكمة خلق الله عز وجل للكفار وتقدير الكفر والمعاصي مع علمه سبحانه أنهم سيكفرون ويعصون الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى قضى عليهم بذلك، هذا له حكم. فمنها أولا أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فبوجود الكفر والمعاصي تظهر آثار أسمائه من نصره لأوليائه ومعاقبته لأعدائه. ثانيا من الحكم أن كثيرا من العبادات المحبوبة إلى الله تعالى ما كانت لتحصل لولا وجود الكفر والمعاصي، كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء وغير ذلك من العبادات. فلو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبادات ولم توجد. ثالثا أن الله تعالى يحب من عباده أن يحمدوه

0: أعظم نعمه سبحانه وتعالى التي يحمد عليها هي نعمة الإيمان. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ورابعا من الحكم أن الله تعالى بحكمته فاوت بين الخلق في خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كما قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي درجات في الخلق والخلق والدين والقوة والعافية وغير ذلك، ليبلوكم فيما آتاكم فتتفاوت أعمالكم. فإذا رأى المعافى المبتلى والغني الفقير والمؤمن الكافر والصحيح المريض عرف نعمة الله تعالى عليه فشكره على ما خصه به وفضله به على غيره. خامسا من الحكم أن تظهر حكمة الله تعالى في خلق المتضادات والمتقابلات من الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر، كما هو ذلك في مخلوقاته من الليل والنهار والضياء والظلمة والحر والبرد وغير ذلك. سادسا من الحكم إتمام كلمة الله تعالى حيث وعد النار أن يملأها، كما قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سابعا من الحكم أن العبد إذا وقع في معصية وخالف أمر الله تعالى ثم من الله تعالى عليه بالتوبة فإنه يزداد إنابة إلى الله وانكسارا في قلبه، وتكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبلها، وحينئذ ينتفي عنه الإعجاب بالنفس ويزداد افتقارا إلى الله لعلمه أن حصول هذا إنما كان بقدرة الله تعالى ونعمته عليه بما قدره من أسباب الخير، وأن عمله الذي حصل به مراده هو مجرد سبب يسره الله تعالى له، لأن إعجابه بنفسه قد ينسيه شكر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ثامناً من الحكم اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يباعد بينه وبين المعاصي وأن يثبته على دينه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما يجب عليهم من الإيمان، يثبتهم عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة، وذلك بتقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس ومرادها. ويثبتهم في الآخرة عند الموت بالثبات على دين الإسلام والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. ومتى لجأ العبد إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وعلم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية، يسره لليسرى وجنبه العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهو سبحانه وتعالى مجيب الدعوات ومغيث اللهفات، لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلى العبد أن يصدق مع الله تعالى وأن يحسن النية، لأن زيغ القلب وانحرافه وضلاله إنما.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. وحديثي إليكم اليوم عن سمات العلاقات الاجتماعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ الوهلة الأولى التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بتأسيس الحياة الاجتماعية على قواعد الإخاء العظيمة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وإنني لم أجد تشبيها لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم مثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. فمن منا من لا يسهره عضو واحد يتألم أو جرح واحد ينزف؟ هو هكذا المجتمع المسلم المتآلف، يشعر بعضه ببعض ويسند بعضه بعضا. وحتى تسلم الأخوة من الضعف أو الانقطاع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها حدودا وحقوقا تقوي هذه العلاقة وتسند تلك الصلة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري. وجعل كمال الإيمان مرهونا بصدق المحبة بين المؤمن وأخيه، التي تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وأكد على إفشاء السلام، لأنه سبيل إلى المحبة التي بها يكمل الإيمان، وهي الطريق إلى دار السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وتأمل معي يا رعاك الله هذه الأسس التي من تعبد الله تعالى بها أصبحت له سجية في وصل إخوته، يمد بها جسور الأخوة ويبني بها قلاعا من الصفاء. قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. فانظر أثر التحية الطيبة على قلوب المؤمنين، كيف تجسد الطمأنينة والسكينة بينهم. وتأمل أثر تبادل الدعوات بعد العطاس بالرحمة والهداية. وانظر للبشر الذي يتلقاه الداعي والمدعو حينما يبادر أحدهما بالدعوة إلى مناسبة فيلبيها أخوه تكريما وإسعادا. وأما عيادة المريض فذلكم جنى الجنة، يجتنيه حتى يعود. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ومن عظم علاقة المؤمن بالمؤمن أنه كما احتفى به في حياته فإنه يحتفي به بعد مماته، لذا جعل اتباع جنازته من الحقوق عليه، تأكيدا لمعنى الوفاء له ميتا كما وفى له حيا. ومنظومة الأخلاق التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كفيلة بأن تصنع لنا مجتمعا مترابط الأنفس، متراص الصفوف، ولذا تتوق لها الأرواح السباقة والأنفس الوثابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. ويحزم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة بين الأحبة، فيتيح فرصة 3 أيام فقط تقتضيها الطبيعة الإنسانية في حال الغضب، ولم يسمح بأكثر منها لتجتهد النفوس في إعادة المياه إلى مجاريها الصافية ولو كدرتها الخلافات أو عكرت صفوها النزاعات. ويجعل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. أيها الكرام والكريمات، ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته على الإصلاح بين المتخاصمين، وترغيبا في ذلك يجعل درجة المصلح تفوق درجة صيام النافلة وصلاتها وصدقتها، فيقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود وبين الحقوق في محيط الأسرة والمجتمع والأمة جمعاء، فأوصى بطاعة أولي الأمر والأزواج في المعروف، وأوصى بالنساء والجار خيرا، وأوجب رعاية المسؤول عما استرعاه الله عليه. فإذا أديت الحقوق وأقيمت الحدود تماسك المجتمع وظهرت قوته وحقق آماله وأنجز أهدافه، وبهذا تؤتي العلاقات الاجتماعية أكلها المنشود وثمرتها اليانعة. فصلى الله على نبينا محمد، ما أعظم شرعه وما أرأف قلبه وما أحرصه على تآلف أمته. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان، فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ووردت بمعنى الزمن، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، ووردت بمعنى جماعة، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ووردت بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمّة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه:
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم، من خلع يدا من طاعة أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك.

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيراً

فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر، مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته ويعلمنا عدة أشياء. أولا حكمة هذا الحديث وحكمة النقل، أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر، حتى عندما يذكر له هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل، فجميل أن يكون الإنسان لديه الرغبة ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر، هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر، فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقة فهو لا يستطيع أن يتركه، لأن فيه لذة مناجاة، فيه أنك ما تستيقظ إلا من رب العالمين، ولذلك أفلا أكون عبدا شكورا يدلك على أن الإنسان يقيم الشكر بهذه العبادة. من المواقف التي ينبغي أن نعرف من هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته يقدر أقرب الناس لها الذين يزورونه في بيت صغيرا أو كبيرا، فهذا يعني جاء يزوره وبات معه ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك برأس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال، لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني، مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير،
أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ يعني، لكنه ما زال في، حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد الركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل تركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره، وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الحشر من طوال سور المفصل، وهي مفتتحة بالتسبيح، وتتحدث عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة المنورة. وتمتاز آيات سورة الحشر بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 17، وهي قوله تعالى:
3: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خالدين، فتقرأ بفتح الدال وياء لينة ونون مكسورة هكذا، خالدين بصيغة المثنى. ومن الخطأ قراءتها بكسر الدال وياء مدية ونون مفتوحة هكذا، خالدين بصيغة الجمع، وذلك لأن الحديث في الآية الكريمة عائد إلى اثنين، هما الشيطان والإنسان الكافر الذين ورد ذكرهما في الآية السابقة في قوله تعالى:
3: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر.
2: فالصحيح الأنسب أن يقال خالدين مثنى خالد، أما لفظ خالدين فجمع خالد، ولا ينسجم الجمع مع سياق الآية المبني على التثنية كما في عاقبتهما وأنهما.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
1: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى.
1: سلوى القلوب.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
1: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، الرسالة الأولى في هذا اللقاء وردت من المستمع عين باء القرني من بلاد بلقرن. سماحة الشيخ، هذا السائل يعرض مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، وأعتقد انتشرت في البوادي كما انتشرت أيضا في الحضر. يقول يوجد هناك رجل عنده 4 بنات، الكبرى عمرها 35 سنة والصغرى 20 سنة، وقد طلبنا للزواج وأبى وليهن أن يزوجهن، وهو أيضا إمام جامع. هنا نريد، يقول نريد أولا، هل يجوز أن يصلي بنا وهو على هذه الحالة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على تزويجهن بالكفر إذا حصل، وألا يحضنهن لحظ من الحظوظ كالرغبة في خدمتهن أو موتهن لأن لهن مالا حتى لا يشاركه أحد في المال أو ما أشبه ذلك من المقاصد الخبيثة. من الواجب على الولي أن يبادر بتزويج المرأة إذا خطبها الكفر، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضى دينه وأمانة تزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة الأرض وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الأمانة يجب أن يعتنى بها، والبنت والأخت ونحوهما أمانة عند الولي، فالواجب عليها أن لا يضر هذه الأمانة وأن لا يسيء إليها، بل يجب أن يحسن إليها ويزوجها على الكفو من دون تعطيل ولا عضل ولا إيذاء. وهذا الرجل الذي سئل عنه، عنده 4 بنات، الكبرى منهن تبلغ 35 سنة، 35 سنة، لا شك أنه قد غلط غلطا كبيرا إذا تأخر في تزويجهن من دون إذن شرعي.
1: نعم.
2: والواجب عليها أن يبادر بالتزويج إذا جاء الكفو ولا يتأخر.
1: نعم.
2: فيجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، ويجب على من يعرفه من جيرانه وأقاربه وأهل بلده أن ينصحوه ويحذره من مغبة هذا الأمر. وكذلك ينبغي يبلغ الحاكم، حاكم البلد القاضي، حتى يحذره وحتى يعظه ويذكره ويحذره من مغبة هذا العمل. هو الدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم، ينصحه ولا يهمله، هكذا يجب على المسلم ما بينهم، إذا رأوا مثل هذا أن ينصحوه ولا يهملوه، لأن هذا يضر المجتمع، وربما أفضل بالبنات إلى ما لا تحمل عقباه. أما الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة على الراجح، لأن الراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإنما تبطل إذا كان الإمام كافرا. أما إذا كان مسلم لكن عاصي مثل هذا، أو مثل إنسان عنده معاصي معروفة أخرى من كشرب المسكر في بعض الأحيان، أو كالتدخين، أو كحلق اللحى، أو مثل المعاصي كلها، لا تمنع من الإمامة، لكن ينبغي أن يلتمس الإمام الأفضل. ينبغي أن يعزل إذا كان مصرا على العمل، ينبغي أن يعزل ويؤتى بمن هو أسلم منه. لكن لو صح، لو صلى خلفه صحت الصلاة، ولكن ما خلف السليم أفضل وأولى. ومثل هذا وأشباهه ما ينبغي يقر، ينبغي أن ينصح في الاستقامة، وإلا يعزل عن الإمامة، يعني معصية كبيرة وظلم، فلا ينبغي أن يترك على هذه المعصية، بل ينبغي أن يعزل عن عمله هذا تأديبا له ورعاية لحال المأمورين، حتى لا يتولى إمامتهم إلا من هو معروف بالاستقامة والديانة والبعد عن المعاصي. بكل حال، ينبغي أن يحذر هذا من هذا العمل السيء، وأن يؤمر بتزويج بناته إذا خطبهن الأكفاء، وليس له يتأخر بذلك أبدا.
1: أيضا يقول: ما هو المخرج لهؤلاء الفتيات اللاتي وقعن في هذا المأزق الحرج؟
2: يعني لهن مخارج، لهن مخارج، منها أن يتكلمن مع والدهن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويقول إن ما يخفى عليك إن الزواج فيه مصالح كثيرة، والبنت بدون زواج على خطر، تريد العفة، تريد الأولاد، نرجو من والدنا ألا يتأخر عن الكفو إذا خطب بالأسلوب الحسن لعله يرين ولعله ينفع فيه الكلام، فإن لم يستطع ذلك أو فعله ولم يجدي يستعن أيضا بمن يرين فيه الخير من الأقارب كأمامه وأقاربه الذين يقدرهم ويحترمهم لعلهم يشفعون ولعلهم ينصحونه، فإن لم يتيسر لهن من يقوم بذلك ولم يجدي فيه مثل هذا فلا مانع من رفع الشكوى إلى المحكمة إلى القاضي أو إلى ولي الأمر من الأمير ولي أمر البلاد أمير وقاضي حتى يحصل التعاون على إجابة هذا الشرط، لكن البداء بالأسلوب الحسن أولى، البداء بالكلام معه منهن بالأسلوب الحسن قد يكون هذا أقرب إلى عطفه عليهن وإلى تركه هذا الظلم، وإذا لم يتيسر هذا لأنه خينة خير شره وضربه لهن أو لأنه لم يمتثل فإنهن يطلبن من الأقارب الجيدين يعني من الكبار الذين يقدرهم ويحترمهم أن يتوسطوا وأن يشفعوا إليه حتى يدع هذا الظلم، فإن لم يجد هذا ولا هذا أو لم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى إلى القاضي أو إلى الأمير أو إليهما جميعا لحل هذا المشكل.
1: أيضا هذا سؤال من الحائر كما قال ياء واو فاء تتعلق بهذه المشكلة أو هذه الظاهرة الاجتماعية، يقول أنا شاب في 20 من عمري أريد أن أكمل نصف ديني ولكن لا أستطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟
2: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج فإنه أنظر البصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الصوم، من عجز عن الباءة يعني عن المؤونة للنكاح فإن عليه أن يصوم ويستعين بالصوم على إمساك الشهوة وتخفيضها والسلامة من شرها مهما أمكن. الصوم بإذن الله يحصل به الوجاء يعني الخصال، يعني يحصل به يضعف الشهوة ويحصل به كفها عن الشدة، فالحاصل أن الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج طموح الإنسان إلى النكاح من أسباب غض البصر ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان، فإن يجب من ابن آدم يجرى الدم والصوم يضعف ذلك، فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة وهذا ميول إلى الجنس فيحصل به يعني شيء كبير المقصود. وإن تعاطى من الأدوية التي تضعف الشهوة لا تقطعها، تعاطى من الأدوية التي يحصل لها يعني يضعف الشهوة تخفيف الشهوة لكن لا يقطع الشهوة بل سوق الشهوة عند الحاجة، هذا لا بأس أيضا، قد يكون علاج أيضا.
1: أيضا يقول هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور، نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في ذلك.
2: هذا أمر عام، مصيبة كبيرة وهي مغالاة المهور، ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك وأن يحذر المغالاة في مهل زوجة بنته أو أخته أو قريبته الأخرى، وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمهل المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها المعروفة ولا يكون فيه إرهاق للزوج ولا منع للنكاح. هذه كل يشكو منها مسألة المغالاة في المهور والمغالاة أيضا في الولائم، كلتاهما ضارتان، فينبغي للأولياء وللنساء أيضا ألا يشددوا في ذلك، لأن ترضى المرأة وأمها وقراباتها بالشيء المناسب كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك. بعض الأحيان قد يكون الأب يرضى أو الولي لكن لا ترضى أمها وأختها ونحو ذلك، وربما حملت أمها على المغالات. الحاصل أن هذا مطلوب من الجميع، مطلوب من الأم والخالة والبنت نفسها، مطلوب من الأب، مطلوب من الإخوة، مطلوب من الأجداد، كلهم يتعاونون في تسهيل المهور وعدم المغالاة حتى يتيسر تزويج قريباتهن. أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبسها البيت ولا يتقدم لها إلا قليل من الناس، ليس كل واحد عنده القوة على المهر المرتفع. ثم هذا لا ينبغي، لأن المغالاة في المهور تفضي إلى فساد كبير، تعطيل البنات والأخوات، تعطيل الشباب والوقوع الفواحش هذا كله شرها عظيم وعاقبته وخيمة. كذلك الولائم ينبغي ألا يعني يتنافس فيها، بدل ما يذبح 10 ذبائح 15 يكتفي واحدة أو اثنتين أو ثلاث، بدل ما يدعو 100 يدعو 15 من أقارب الأدنين ويكتفي بذلك حتى يكون النفقة أقل، وحتى يستطيع أن يتقدم للزواج. لكن إذا ذكر أن هناك ولائم تحتاج إلى ألوف بل عشرات الألوف مع مغالاة المهر، فإن هذا كله يسبب تعطيل الرجل وتعطيل البنت جميعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الجميع الهداية.
1: هذه رسالة من الأخ في الله عبد الله السليمان من الرياض، يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة، فلا يجوز لها الذكر ولا استماع القرآن، وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو. نرجو تبيين هذا الحكم، وما الذي يجوز أيضا للحائض؟
2: هذا توهم لا ينبغي. الحائض مشروع لها ما شرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار والتوبة وسماع القرآن من يتلوه، وسماع العلم والمشاركة في حلقات العلم، سماع ما يذاع من حلقات العلم حلقات القرآن والاستفادة من ذلك مثل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، أمرها أن تفعل ما يفعل الحجاج من التلبية والذكر وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أنها مثل غيرها، ترمي الجمار تلبي تذكر الله تسبح تحمد تهلل تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة حتى تطهر. كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل وتسبيحه تحميده تهليله تكبيره الاستغفار الدعوه الى الله الامر معروف عن المنكر تدريس العلم مطالعه الاحاديث غير ذلك. اما قراءه القران ففي خلاف، بعض اهل العلم يرى انها تمنع من قراءه القران، والقول الثاني انها لا تمنع من قراءه القران عن ظهر قلب، وهذا هو الاقرب والاظهر، انه لا لها ان تقرا القران عن ظهر قلب من دون مسموخه، كمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، والتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير نفس المصحف كذلك. الصحيح أنه لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب لأن مدة الحيض تطول، وهكذا النفاس، بخلاف الجنوب، الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن الجنوب عليه الصلاة والسلام، ولأن الجنوب يعني وقته قصير يستطيع في أي حال يغتسل ويقرأ، هناك له موانع. لكن الحائض تحتاج الى ايام وليالي ليس باختيارها، وهكذا النفس اطول واطول، فلهذا الصحيح انه لا حرج عليها في قراءه القران عن ظهر قلب لا من المصحف. وبهذا تعلم ان الحائض تشارك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا مس المصحف وما عدا الصلاه، فانها لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها، ثم تقضي الصوم دون الصلاه، ليس عليها قضاء الصلاه، لله سامحها سامح الحيض والنفس الصلاة فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس، لكن الصوم تقضيه بعد طهرها وبعد رمضان تقضي ما أفطر من الأيام. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله يا أم المؤمنين ما بال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع من المسلمين، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحيض والنفساء، ولكنهما تقضيان الصوم فقط صوم رمضان يعني. فالحاصل أن الحيض والنفساء يشرع لهما ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وحضور حلقات العلم وسماع القرآن من يتلوه والإنصات لذلك والمشاركة في كل خير، ما عدا أن لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر ولا تقرأ القرآن من المصحف. أما عن ظهر قلب فالصيانة أن يجوز لها ذلك في أصح قول العلماء ولا سيما عند الحاجة. نعم
1: أيضا

0: ذنبه وأن لا يهمله حتى تسوء أخلاقه. إذا أهمل اليتيم ساءت أخلاقه وصار كلا على الناس وتخيلا على الناس. لكن واجب على وليه أن يلاحظه كعمه وأخيه ونحو ذلك، أن يلاحظه إذا ساءت أخلاقه أدبه حتى يستقيم، حتى يكون شابا مؤدبا مثل ما يؤدب أولاده.
1: نعم.
0: فالإصلاح له لابد منه. نعم. فكما تؤدب أولادك تؤدب اليتيم الذي عندك. نعم. وليس هذا من ظلمه ولا من قهره ولا من الإساءة إليه، بل هذا من الإصلاح والإحسان إليه حتى تستقيم أخلاقه وحتى يكون شابا جيدا مؤدبا يضع الأمور في مواضعها ويضع الكلام في مواضعه.
1: نعم. أحسنتم. في الحقيقة هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة. إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا أسئلة كل من المستمع عين ميم باء القرني من بلاد بالقرن، والمستمع ياء وفاء، والمستمع عبد الله السليمان من الرياض. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية عنه: إلى أجل معلوم. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له: ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بهما 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم،
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: والبلد الطيب العذب التراب يخرج نباته حسنًا بإذن ربه. وهذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها. والذي خبث، خبث ترابه، لا يخرج، يعني لا يخرج نباته إلا نكدا، يعني عسرا، يعني بمشقة، وهذا مثل للكافر. كذلك كما بينا ما ذكر، نصرف، نبين الآيات لقوم يشكرون الله فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: والبلد الطيب. البلد في القرآن أحياناً يراد فيها أولاً مكة، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً، أي مكة، رب اجعل هذا البلد آمناً، أي مكة، لا أقسم بهذا البلد. الثاني مدينة سبا، بلدة طيبة ورب غفور. الثالث البقعة النامية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الرابع المكان الذي لا نبات فيه، سقناه لبلد ميت. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح عليه السلام بينه وبين آدم، كما هو أمامنا، بينه وبين آدم عشرة من الآباء، عشرة من الآباء. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال نوح: يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوه، ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود غير الله سبحانه وتعالى، إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله سبحانه وتعالى عذاب يوم عظيم، وهو في الآخرة. قال الملأ الأشراف من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، بين الضلالة. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، وهي أعم من الضلال، فنفي الضلالة أبلغ من نفي الضلال، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. الله سبحانه وتعالى أرسلني إليكم، وأنصح، أريد الخير لكم، وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من مغفرة الله لمن تاب عليه، وأعلم من عقوبة الله لمن أصر على الذنب ولم يؤمن. أو عجبتم فكذبتم أن جاءكم ذكر، أي موعظة، من ربكم على رجل منكم، يعني على لسان رجل منكم، لينذركم العذاب إن لم تؤمنوا، ولتتقوا، كذلك لتتقوا الله سبحانه وتعالى، وتتقوا الشرك بأن تجتنبوه، ولعلكم ترحمون بهذه الدعوة. فكذبوه، كذبوا قوم نوح، كذبوا نوحا، فأنجيناه والذين معه من الغرق، آمنوا معه في الفلك، أي السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرقناهم بالطوفان، إنهم كانوا قوما عمين، عمين عن الحق، عميت قلوبهم عن معرفة الله وعن قدرته وعن شدة بطشه. وإلى عاد، يعني وأرسلنا إلى عاد، عاد الأولى، أخاهم هودا. هود عليه السلام بينه وبين نوح عليه السلام سبعة من الآباء، سبعة من الآباء كما هو أمامنا. فأبو هود هو عبد الله، عبد الله يرجع إلى إرم ابن سام ابن نوح عليهم السلام، عليه السلام. وهود عليه السلام في حضرموت، في حضرموت، وتسمى أحيانا، يسميها الله سبحانه وتعالى الأحقاف. هذه المنطقة تسمى، هذه المنطقة تسمى الأحقاف التي هي الآن حضرموت. فالله سبحانه وتعالى أرسل هودا إلى هذا المكان. أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوه، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون، أفلا تخافون الله فتؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قال الملأ من قوم هود، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، في جهالة، في خفة حلم، خفة رأي، وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك. فكفروا به، إذن كفروا به ظانين لا مستيقنين. قال يا قوم، قال هود عليه السلام لقومه يا قومي ليس بي سفاهة، هذا موضع أدب للخلق في حسن المخاطبة، دفع ما سبوه بنفي السفاهة، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، فأنا رسول من عند الله إليكم، وأنا لكم ناصح أمين مأمون على الرسالة، أمين على الرسالة، يعني وأنا لكم ناصح أمين، فكذلك أنا كنت فيكم أمينا قبل اليوم، فكذلك أنا أمين لكم على رسالة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل، أي على لسان رجل منكم لينذركم عذاب الله سبحانه وتعالى إن كفرتم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض، لازال الحديث عن قوم هود، من بعد قوم نوح، ذكرهم النعمة حيث أهلك من كان قبلهم وأسكنهم مساكنهم وزادكم في الخلق بسطة، يعني قوة وطولا، وكان طولهم 100 ذراع وطويلهم 100 ذراع وقصيرهم 60 ذراعا والله أعلم. فاذكروا آلاء الله، آلاء الله أي نعم الله سبحانه وتعالى، لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالنجاة من النار ودخول الجنات. قالوا لا، قالوا قوم هود لهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فأتنا بما تعدنا، وعدتنا به من العذاب، إن كنت من الصادقين في قولك. قال هود عليه السلام قد وقع، أي وجب عليكم من ربكم رجس، أي عذاب وغضب من الله سبحانه وتعالى. أتجادلونني في أسماء سميتموها، هذه الأصنام سميتموها أنتم وآباؤكم أصناماً تسمونها وتعبدونها، ما نزل الله بها، أي بعبادتها، من سلطان. هنا قال نزل، وفي مواضع يقول ما أنزل، مما يدل على أنه لا فرق، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. فانتظروا، انتظروا العذاب، إني معكم من المنتظرين، المنتظرين العذاب الذي سيحل بكم بسبب تكذيبكم لي. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح العقيم. فأنجيناه أي هودا والذين معه من المؤمنين به برحمة منا، بسبب رحمة، بسبب إيمانهم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، يعني استأصلنا القوم الكافرين وما كانوا مؤمنين، إذن هم كذبوا ولم يكونوا مؤمنين بهود عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم في القبيلة، أخاهم صالحا. وصالح عليه السلام كما هو أمامنا بينه وبين نوح من الآباء 9، يرجع إلى إرم ابن سام ابن نوح، ابن سام ابن نوح. وأما هود عليه السلام، أما هود عليه السلام فبينه وبين نوح سبعة من الآباء، يرجع إلى إرم ابن سام ابن نوح. وصالح عليه السلام كان في مدائن تسمى مدائن صالح، وتسمى الحجر، شمال العلا. العلا هذه شمال شرق المدينة المنورة، شمال شرق المدينة المنورة وجنوب تبوك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو وحده سبحانه وتعالى الذي يجب أن تعبدوه. قد جاءتكم بينة، أي معجزة، من ربكم على صدقي وأني رسول من الله إليكم. هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية، لأنهم سألوا أن يخرجها لهم، قالوا أنهم سألوا أن يخرجوا من صخرة. الله أعلم بهذه القصص. قال: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، بعقر أو ضرب، فيأخذكم عذاب أليم. والناقة والله أعلم كانت كبيرة، فالمحلب كأنه كبير جدا والله أعلم، فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد عاد، من بعد قوم عاد، وبوأكم أي أسكنكم في الأرض تتخذون من سهولها، من سهول الأرض، قصورا تسكنونها في الصيف، وتنحتون الجبال بيوتا تسكنونها في الشتاء. فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تعثوا يعني لا تفسدوا في الأرض مفسدين، هذا تأكيد النهي عن الإفساد. وقوم صالح كما قلنا، يقول الله سبحانه وتعالى: وتنحتون الجبال بيوتا، يتفننون في نحت الجبال، فيجعلون من الجبال بيوتا كما هو في مدائن صالح. يقول الله سبحانه وتعالى: قال الذين استكبروا من قومه، تكبروا عن الإيمان بصالح، للذين استضعفوا، للضعفاء، لمن آمن منهم من قومه، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ القوم المتكبرون يقولون للمؤمن المستضعف: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ رد المستضعفون على هؤلاء المتكبرون على الإيمان، قالوا نعم نؤمن بأنه أرسل إلينا، إنا بما أرسل به مؤمنون. فرد المتكبرون على الإيمان: إنا بالذي آمنتم به أيها الضعفاء كافرون. فصالح ليس مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم كذلك، فملوا ذلك فعقروا الناقة، يعني قالوا قدار هو الذي عقرها، لكن بأمرهم فنسب الله سبحانه وتعالى العقر إليهم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، يعني تكبروا عن اتباع أمر الله سبحانه وتعالى، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب على قتل الناقة، ها نحن قتلناها إن كنت من المرسلين، إن كنت صادقا وأنت من المرسلين فيعذبنا الله سبحانه وتعالى. فأخذتهم الرجفة، الرجفة الزلزلة الشديدة من الأرض، والصيحة من السماء، فأصبحوا في دارهم جاثمين، باركين على الركب ميتين. فتولى عنهم، أعرض صالح عنهم، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي إليكم، ونصحت لكم وبلغت في النصح، ولكن لا تحبون الناصحين. فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بسبب تكذيبهم. ولوطا، واذكر لوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة، أي أدبار الرجال، ما سبقكم بها، بهذه الفاحشة، من أحد من العالمين، لا من الإنس ولا من الجن. ولوط عليه السلام هو ابن عم إبراهيم، فإبراهيم له أب هو آزر، وآزر له أخ هو هاران، وهاران هذا له ابن هو لوط عليه السلام. إذن إبراهيم ابن عم لوط، وإبراهيم بينه وبين نوح عليه السلام 9 من الآباء، فكذلك لوط عليه السلام بينه وبين نوح 9 من الآباء. فسر الله سبحانه وتعالى هذه الفاحشة: إنكم لتأتون الفاحشة، لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. عندهم انتكاس في الفطرة، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون، تجاوزتوا الحلال إلى الحرام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان جواب قومه، لما دعاهم إلى ترك الفاحشة، ما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم، أي لوط وأتباعه، من قريتكم، ليسدوم أو سدوم، إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون من أدبار الرجال. والله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط عليه السلام في مكان اسمه سدوم، يعني على البحر الميت، فأهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم بسبب تكذيبهم. فأنجيناه وأهله ابنتاه، وكذلك أنجى معه المؤمنين به، إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. الغابرين أي الباقين، غابر أي باق في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، حجارة السجيل، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وأعظم الجرم الشرك بالله وفعل قوم، فعل قوم لوط. المطر، قال الله سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم. بعض المفسرين يقول أن المطر في القرآن لا يطلق إلا على العذاب، ويستدل بالآيات التي فيها العذاب، وهذا ليس بصواب. فالمطر على قسمين في القرآن: المطر المعروف، قال الله سبحانه وتعالى: إن كان بكم أذى من مطر، في سورة النساء قال: أذى من مطر، المطر الغيث. المعنى الثاني المطر أي العذاب، وأمطرنا عليهم مطر، أي المراد الحجارة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين، وأرسلنا إلى مدين. ومدين اسم لمكان، مكان قوم شعيب، وشعيب يرجع كذلك إلى مدين ابن إبراهيم. فشعيب عليه السلام بينه وبين إبراهيم 3 من الآباء، الأب الثالث هو مدين، ثم الرابع هو إبراهيم، إذن يرجع شعيب إلى إبراهيم عليه السلام. الأب الرابع لشعيب هو إبراهيم عليه السلام. ومدين شمال غرب تبوك، شمال غرب تبوك هي قرية شعيب عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة، أي معجزة، من ربكم على صدقي وأني رسول الله سبحانه وتعالى إليكم. فأوفوا، يعني أتموا، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لهم خلل وغش في التجارة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تبخسوا أي تنقصوا الناس أشياءهم فتأخذوا من أشياء الناس بغير حق، ولا تفسدوا في الأرض. وأعظم الفساد الكفر والمعاصي بعد إصلاحها، أي بعد بعث الرسل. ذلكم، هذه التوجيهات من شعيب، خير لكم مما أنتم عليه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تريدون الإيمان فبادروا إليه. ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق، توعدون أي تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو أخذ أموالهم في أسفارهم، وتصدوا، يعني وتصرفوا، وتصدوا عن سبيل الله من آمن به، عن سبيل الله، عن دين الله، من آمن به تتوعدونه بالقتل، وتبغونها عوجا، تطلبون هذا الطريق عوجا أي معوجا، تريدون سبيل الله معوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بالمال والنسل، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قبلكم بتكذيب رسلهم، فماذا كان آخر أمرهم من الهلاك. وإن كان طائفة، وإن وجدت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وصدقوا أني رسول الله وعملوا بما في هذا الكتاب، وطائفة لم يؤمنوا اختلفتم في رسالتي فصرتم فريقين، فريق مصدق وفريق مكذب، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا.

بتعذيب المكذبين وإن جاء المصدقين وهو خير الحاكمين. فهذا هو العدل، إن جاء المؤمنين وإهلاك المكذبين. ثم يقول الله عودن في ملتنا، أي في ديننا. قال أو لتعودن، وهل كان شعيب على الكفر؟ نقول شعيب لم يكن في كفر قط فيعود إلى الكفر. الله سبحانه وتعالى يقول أو لتعودن في ملتنا، فنقول المعنى أو لا تصير إلى ملتنا، فيكون تعود، تعودن يعني تصيرن. يقول لتعودن إلى، لتعودن في ملتنا، أي لتصيرن إلى ملتنا. إذن عاد بمعنى صار، وهذا مستعمل في اللغة العربية، كما يقولون قد عاد علي من فلان مكروه، يعني لحقني منه مكروه، وإن لم يكن سبق منه مكروه. لذلك يقول قال أولو كنا كارهين، أجابهم شعيب يعني أنعود ونصير إلى ملتكم ولو كنا كارهين لهذه الملة. هذا استفهام إنكار، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، نكذب على الله فنجعل هذه الملة هي الملة التي يريدها الله سبحانه وتعالى بعد إذ نجانا الله منها، ملة الكفر. وما يكون وما ينبغي لنا أن نعود فيها في ملة الكفر إلا أن يشاء الله ربنا، إذا شاء الله فيخذلنا فنرجع إلى الكفر. وسع ربنا كل شيء علما، وسع علمه كل شيء، ومنه علمه بحالي وحالكم، يعلم ما يكون قبل أن يكون. على الله توكلنا فيما تهددوننا به، وعلى الله توكلنا في أن يحرسنا من الضلال. ربنا افتح يعني احكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، احكم بالحق بيننا وبين قومنا، وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني قال بعضهم لبعض لئن اتبعتم شعيبا في دينه إنكم إذن لخاسرون، تخسرون دين آبائكم. فأخذتهم الرجفة، الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي باركين على الركب ميتين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا، كأنهم لم يغنوا، لم يعيشوا فيها يعني في ديارهم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذا أعاده الله سبحانه وتعالى للرد على قولهم السابق، قالوا في السابقة إنكم إذا لخاسرون. الله قال الذين كذبوا شعيب كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم، أعرض عنهم بعدما أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فلم تؤمنوا فكيف آسى، يعني أحزن، على قوم كافرين. هذا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا آسى على قوم كافرين. قال قتادة أسمع شعيب قومه وأسمع صالح قومه كما أسمع نبيكم قومه يوم بدر، يعني أنه خاطبهم بعد الهلاك. وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا، يعني عاقبنا أهلها، أهل هذه القرية، بالبأساء بشدة الفقر والضراء وبالمرض لعلهم يضرعون، يعني يتذللون فيؤمنون. والمقصود بالآية إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الله في المكذبين، وكذلك تهديد لقريش. ثم بدلنا، أعطيناهم مكان السيئة، مكان البأساء والضراء، هذه سيئة. ثم بدلنا مكان السيئة يعني البأساء والضراء العذاب الحسنة، يعني جعلنا لهم الغنى والصحة حتى عفوا. الحسنة والسيئة

0: القرآن لها معاني. المعنى الأول الحسنة التوحيد، والسيئة الشرك. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. المعنى الثاني الحسنة النصر والغنيمة، والسيئة القتل والهزيمة. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. المعنى الثالث الحسنة المطر والخصب، السيئة القحط والجدب. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. المعنى الرابع الحسنة العافية، والسيئة البلاء والعذاب. قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، السيئة يعني العذاب. المعنى الخامس الحسنة قول المعروف، والسيئة قول المنكر. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. المعنى السادس الحسنة فعل نوع من الخير، والسيئة فعل نوع من الشر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الله سبحانه وتعالى قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا بمعنى كثروا، حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا يعني كثروا ورجعت النعمة لهم، وقالوا كفرا لهذه النعمة التي رجعت إليهم: قد مس آباءنا الضراء والسراء كما مسنا. وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه. قال الله سبحانه وتعالى: فأخذناهم يعني بالعذاب بغتة يعني فجأة وهم لا يشعرون بمجيء العذاب عليهم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى المكذبين آمنوا بالله وآمنوا برسله واتقوا، اتقوا الكفر والمعاصي، لفتحنا عليهم بركات من السماء بالمطر والأرض بالنبات، ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم أي عقبناهم بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم، ومن أعمالهم الكفر بالله والكفر والتكذيب بالرسل. أفأمن أهل القرى أي المكذبون أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا يعني ليلا وهم نائمون أي غافلون عن هذا العذاب؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ضحا أي نهارا وهم يلعبون غافلون عنه؟ والله سبحانه وتعالى قال أن يأتيهم. الإتيان في القرآن على معاني. المعنى الأول الدنو. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يدنو منك اليقين، واليقين الموت. المعنى الثاني الإتيان بمعنى الإصابة. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، يعني أصابكم عذاب الله، إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. المعنى الثالث الإتيان بمعنى القلع. قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني قلع الله بنيانهم من القواعد. الآية اللي أمامنا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم، الإتيان بمعنى الإصابة. المعنى الرابع الإتيان بمعنى الجماع. فأتوا حرثكم أن شئتم، أتأتون الذكران من العالمين. المعنى الخامس الإتيان بمعنى العمل. وتأتون في ناديكم المنكر، يعني تفعلون المنكر. المعنى السادس الظهور. قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يأتي بمعنى يظهر. المعنى السابع بمعنى الدخول، قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني تدخلوا من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. المعنى الثامن المضي، قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا أي مضوا، حتى إذا أتوا على واد النمل مضوا. المعنى التاسع المجيء، وهذا هو الأصل، فأتت به قومها تحمله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله، يعني مكر الله المراد به هنا استدراج الله إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذي يجعل نعم الله يجعلها ويستخدمها في معاصي الله ويستمر على هذا، هذا نهايته الخسران. أولم يهدي الذين يرثون الأرض بالسكنى من بعد أهلها، من بعد هلاك أهلها، أن لو نشاء أصبناهم، يعني بالعذاب، بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، وكذلك نطبع، يعني نختم، على قلوبهم فهم لا يسمعون، لا يسمعون الموعظة سماع تدبر. تلك القرى التي مر ذكرها نقص عليك يا محمد من أنبائها، أي من أخبار أهلها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي المعجزات الظاهرات، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بما كذبوا، يعني بما كفروا به من قبل، أي قبل مجيئهم، بل استمروا على الكفر. كذلك يطبع الله، يختم الله على قلوب الكافرين الذي في علم الله أنه كافر. وما وجدنا لأكثرهم، لأكثر الناس من عهد، يعني وفاء بعهودهم، يوم أخذ الله على الناس الميثاق وهم في ظهورهم. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد الرسل المذكورين الذي انتهى ذكرهم قبل، موسى، أرسلنا موسى بآياتنا التسع إلى فرعون وملئه، أي قومه، فظلموا بها، كفروا وجحدوا. انظر كيف كان عاقبة المفسدين بالكفر، انظر إهلاكهم لما أفسدوا بالكفر والمعاصي في الأرض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقال موسى لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك. لكنه كذبه. وموسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم ستة من الآباء، الأب الخامس هو يعقوب الذي يسمى إسرائيل، وأبو يعقوب إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم، وأبو إسحاق إبراهيم. إذن بين موسى وإبراهيم كما قلنا ستة من الآباء، وموسى أبوه عمران، وعمران له ولد آخر غير موسى وهو هارون، وهو هارون عليهم السلام. هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، رسول إليك من رب العالمين، لكنه كذب. موسى عليه السلام ولد في مصر، ثم لما خاف موسى عليه السلام أن فرعون يقتله هرب إلى مدين، إلى شعيب، ومكث 10 سنوات، ثم تزوج، ثم رجع في هذا الطريق. ثم لما أتى الطور حصلت قصة الطور، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذهب إلى فرعون، فذهب بهذا الطريق إلى فرعون. فهنا حصلت هذه القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى. حقيق، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق يعني جدير وواجب على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني لا أقول على الله إلا ما أمرني الله سبحانه وتعالى به وهو الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، يعني العصا وغيره من الآيات، العصا التي تحول إلى حية كما سيذكر الله سبحانه وتعالى. جئتكم ببينة من ربكم على أني رسول من عند الله، فأرسل معي بني إسرائيل. يا فرعون أطلق بني إسرائيل، كان فرعون استعبدهم. أرسل معي، أطلق معي إلى الشام، سيذهب بهم إلى الشام. أطلق معي بني إسرائيل. قال فرعون لموسى: إن كنت جئت بآية دلالة على دعواك فأتي بها إن كنت من الصادقين في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني حية عظيمة. الثعبان الحية ذكر. ونزع يده، بمعنى أدخل يده في جيبه ثم أخرجها من جيبه. ونزع يده فإذا هي بيضاء ذات شعاع للناظرين، خلاف ما كانت عليه من الأدمة، بيضاء من غير برص. قال الملأ، الجماعة من قوم فرعون: إن هذا، أي موسى، لساحر عليم، فائق في علم السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. قال: فماذا تأمرون؟ هذا الكلام من قول فرعون، انتهى كلام الملأ عند قوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ هذا من قول فرعون وليس من كلام الملأ، لأن الملأ انقطع عند قوله من أرضكم. قالوا: أرجه، يعني أخره، أرجه وأخاه، أخر أمرهما. أرجه يعني أخر، وقد يهمس أرجه يعني بالهمس، أرجأت الشيء وأرجيته، ومنه قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء منهن. وأرسل في المدائن، أي مدائن مصر، حاشرين، أي جامعين، يجمعون من؟ يجمعون الشرط، وهؤلاء الشرط يأتوك بكل ساحر عليم يفضل موسى في علم السحر. فجمعوا، وجاء السحرة فرعون لما جمعهم الشرط، قالوا: إن لنا، والقراءة الثانية إن لنا، على السؤال، إن لنا لأجرا، هذا سؤال، لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن غلبنا موسى. قال فرعون: نعم لكم أجر، وإنكم لمن المقربين، يعني لكم المنزلة الرفيعة عندي. قالوا يا موسى، قال السحرة: يا موسى، إما أن تلقي عصاك، وإما أن نكون نحن الملقين ما معنا من السحر. قال لهم موسى، قال: ألقوا، أمر للإذن، يعني أمر بإلقائهم لأجل أن يتوصل إلى إظهار الحق. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس، صرفوها عن حقيقة إدراكها، واسترهبوهم، يعني جلبوا الخوف، حيث خيلوها حيات تسعى لوجود الخوف، استرهبوهم، أوجدوا الخوف في قلوب الناس، وجاءوا بسحر عظيم. الله سبحانه وتعالى كرر كلمة الإلقاء، إما أن تلقي، قال ألقوا، فلما ألقوا. الإلقاء في القرآن الكريم على معاني: المعنى الأول الرمي، قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، والآيات التي أمامنا. المعنى الثاني الوسوسة، قال تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني وسوس. المعنى الثالث الخلق، قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى بمعنى خلق. المعنى الرابع الإلقاء بمعنى الإنزال. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني ينزل الروح. وفي المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سننزل. المعنى الخامس الدخول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. المعنى السادس الإجلاس: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ألقينا أي أجلسنا. السابع الإعلام: قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أعلمها بها، أعلمها بها في قول الملائكة: إن الله يبشرك بكلمة منه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف، يعني تبتلع، ما يأفكون، ما يعني يكذبون، يقلبون بتمويههم. وهذا النوع من السحر هذا يسمى سحر التخييل، سحر التخييل. وهذا هو الذي ليس له حقيقة، إنما هو يعني يعتمد على سرعة الحركة، ويعتمد على أشياء، على أشياء. هذا نوع من أنواع السحر، هذا نوع من أنواع السحر. وننتبه إلى أن السحر أنواع كثيرة، فبعضهم يقول ليس له حقيقة ويعتمد على هذه الآيات فقط في السحر. نقول هذا نوع من أنواع السحر الذي يسمى سحر التخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا نوع من أنواع السحر. النوع الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا في السحر، في تفريق بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه. فوقع أي ثبت وظهر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر. فغلبوا أي فرعون وقومه هنالك، وانقلبوا صاغرين أي صاروا ذليلين. وألقي السحرة ساجدين، ثم قالوا أي السحرة: آمنا برب العالمين. لما قال السحرة آمنا برب العالمين، قال فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: رب موسى وهارون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قال فرعون: آمنتم به، والقراءة الثانية أآمنتم به، يعني بموسى، قبل أن آذن أنا لكم، إن هذا الذي صنعتموه، إن هذا لمكر، إن الذي صنعتموه لمكر مكرتموه في المدينة فيما بينكم وبين موسى. هذا اتفاق في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع، لتخرجوا منها أهلها، حتى تستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون ما ينالكم مني، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع يد يمنى ورجل يسرى، يد يمنى ورجل يسرى، هذا من خلاف. ولأصلبنكم أجمعين، صلب يعني تعليق الجثث. قالوا أي السحرة: إنا إلى ربنا، يعني بعد موتنا بأي وجه كان، منقلبون، راجعون في الآخرة إلى الله. وما تنقم منا، ما تنكر منا، إلا أن آمنا بآيات ربنا الذي رأيناها بواسطة موسى عليه السلام. ثم دعوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، عند فعل ما توعدنا به، لئلا نرجع كفارا، وتوفنا مسلمين منقادين لأمرك. وقال الملأ من قوم فرعون، قالوا لفرعون: أتذر موسى، يعني أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ الإفساد في الأرض عندهم الدعاء إلى مخالفتك. هؤلاء الملأ يغرون فرعون لأجل أن يعني يقتل موسى وقومه. قال: ويذرك وآلهتك، ليفسدوا في الأرض، ويذرك وآلهتك. قالوا: كان قد صنع لهم أصناما صغارا يعبدونها، وقال: أنا ربكم وربها، ورب هذه الأصنام. لذلك يقول أنا ربكم الأعلى. والقراءة الثانية، القراءة الثانية وإلهتك، يعني من الألوهية الربوبية، يعني ويذرونك وربوبيتك. قال سنقتل أبناءهم، يعني المولودين، ونستحيي، يعني نستقي نساءهم، مثل ما فعلنا بهم من قبل، يعني كررها عليهم. وإنا فوقهم قاهرون، أي قادرون، ففعلوا بهم ذلك. فشكى بنو إسرائيل إلى موسى، لما شكى قوم موسى لموسى رد عليهم موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا على هذا الأذى، إن الأرض، يعني الأرض هنا مصر، إن الأرض لله يورثها يعطيها من يشاء من عباده، والعاقبة المحمودة، العاقبة للمتقين الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. قالوا قوم موسى لموسى، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الأذية الأولى استخدامهم، فرعون استخدمهم وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم، والمرة الأخرى أعاد ذلك العذاب عليهم. قال موسى لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه ويستخلفكم في الأرض، الأرض هنا المراد به مصر والله أعلم، فينظر كيف تعملون، تعملون في الأرض بعد استخلافها. والأرض في القرآن الكريم تطلق ويراد بها الأول أرض الجنة، قال تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. المعنى الثاني أرض مكة، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي أرض مكة. المعنى الثالث أرض المدينة، قال تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تهاجروا إليها، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أرض المدينة. المعنى الرابع أرض الشام، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، أرض الشام. الخامس أرض مصر، قال من موسى لفرعون استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء عباده. والآية التي أمامنا ويستخلفكم في الأرض، أي أرض مصر، إن فرعون علا في الأرض، أي أرض مصر، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، أرض مصر. المعنى السادس أرض الإسلام، قال تعالى الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض، أي أرض الإسلام، فسادا أن يقتلوا إلى آخره. المعنى السابع أرض القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها، أرض القيامة. المعنى الثامن أرض التيه، قال تعالى في سورة المائدة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الأرض يعني أرض التيه، أي سيناء. المعنى التاسع أرض بني قريظة، قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم. المعنى العاشر أرض الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض. الحادي عشر أرض الأردن، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي أرض الأردن. الثاني عشر أرض الحجر، فذروها تأكل في أرض الله. الثالث عشر أرض فارس، قال تعالى في سورة الأحزاب وأرضا لم تطؤوها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالقحط ونقص من الثمرات، لماذا؟ لعلهم يذكرون، لعلهم يتعظون، فيقودهم هذا إلى الإيمان بالله وترك الشرك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: سير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مستمعينا الكرام من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا حيا هلا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أرحب بكم في بداية هذه الحلقة، محدثكم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. اليوم نتحدث في برنامجنا الحياة أخلاق عن سلوك مشين، ألا وهو سلوك السرقة. السرقة سلوك مشين ينافي الأخلاق ويفسد أواصر المجتمع ويهدم الثقة بين أفراده. هو جريمة لا تنحصر في أخذ المال أو الممتلكات فقط، بل يمتد إلى سرقة الحقوق والأفكار وغيرها. اليوم نتحدث في هذا الموضوع ونناقشه، ونناقش أنواع السرقات وآثار السرقات والعديد من المحاور التي ستأتينا بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: الله يحييك ويبارك فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج المستمعين والمستمعات الكرام.
3: اللهم آمين. اليوم نتحدث عن السرقة، يعني السرقة نعرف هذا الخلق المشين وهذا السلوك الذي ينافي الأخلاق مثل ما ذكرنا، ويسبب المشاكل والقطيعة ويسبب أشياء كثيرة جدا جدا. دعنا دكتور نبدأ من المفهوم، ما هو مفهوم السرقة؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السرقة من الأمور التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية للتحذير منها، لأنها سلوك فيه تعدي على الآخرين وأخذ حقوقهم بدون وجه حق، وأيضا لتجاوزات الشخص على غيره بما ينافي الشريعة والحدود الشرعية والأحكام التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية. السرقة يعتبر من السلوكيات التي يرفضها المجتمع بشتى أشكالها وصورها، لا تتوافق مع الطبيعة الإنسانية، لا تتوافق مع الخلق الذي ورد في القرآن والسنة النبوية، وهو خلق منبوذ على مستوى العالم بشتى الصور وبشتى الأشكال، لأنه يكون له أثر كبير وسلبي على الفرد والمجتمع، وهو من بذور الشك والخوف التي قد تنشر الفوضى والعداوة والعداء فيما بين الناس فيما يتعلق بهذا السلوك المشين.
3: جميل دكتور، هناك أنواع للسرقة، قد تكون هذه الأنواع يعني مالية، قد تكون فكرية، قد تكون، حدثنا دكتور عن هذه الأنواع.
4: السرقات كما تفضلت هي لا تتخذ شكلا واحد، إنما هي مجموعة من الأشكال، أو إن صح التعبير من الأنواع. فقد يكون من ضمنها سرقة الأموال والممتلكات، وغالبا تشمل مثل سرقة النقود، المجوهرات، السيارات مثلا، الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك مما يمتلكه الآخر.

0: فيتم السرقة لهذه المعلومات لاستخدامها في أساليب أخرى أو لاستخدامها بطريقة غير قانونية، مما يسبب إشكالية كبيرة للشخص الذي فقدت هذه المعلومات أو سرقت الهوية الخاصة به. كذلك من السرقات، وقد تكون هذه في الجانب العلمي أو المعرفي، وهي ما تسمى بالسرقة العلمية، وغالبا تكون منحصرة حول موضوع الأبحاث والنتائج وما توصل إليه بعض العلماء، وأيضا ما وصلت إليه من نتائج مثلا مختبرات أو بعض الأشخاص الذين يقومون بدراسات متخصصة مثلا في مجال معين. فيكون هنالك شخص لا يملك القدرة على القيام بمثل هذه الأعمال، أو لا يريد أن يكلف نفسه الجهد والتعب، فيقوم بسرقة تلك الأبحاث العلمية سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي دون الإشارة إلى صاحبه، لأنه لو أشار يعتبر كما يقال أنه اقتباس، لكن الذي يأخذ المعلومة دون أن يشير إلى صاحبها فتعتبر هذه من السرقات وينسبها إلى ذاته وكأنه الذي قام بها. كذلك من السرقات سرقة الوقت، وقد تكون يعني هذه الكلمة كبيرة جداً، وهي من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على الوقت وأن نهتم به. وأيضا حتى في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن لها وقت وتحديد. فقد يضيع الوقت ويسرق من الآخرين أو من الناس أنفسهم بسبب الانشغال فيما لا ينفع أو مضيعة الوقت أو دون البحث عن فائدة معينة، فهو متسبب في سرقة وقته، وهو يسرق اللقاط مثلا من الآخرين بسبب ما يكون فيه من فوضى أو عشوائية.
1: فعلا يعني أحيانا بعض الأشخاص يعني يكون يسرق أوقات الآخرين، يعني بعض الناس عنده ارتباطات في الصباح في المساء فيأتي هذا المتفرغ تماما فيسرق أوقات الناس بما لا ينفع، يعني وليته يكون في شيء نافع. إذا كان في شيء نافع الحمد لله فهذا شيء طيب، وأنا أعتبره والله فعلا من أهم السرقات، لأن السرقة سرقة الأموال قد تعود، لكن سرقة الوقت لا أبدا لا تعود. نعم،
0: لعلنا يمكن على هذه النقطة تعليل عليها، نجد الآن السواد الأعظم من أغلب البشر يستخدمون الأجهزة الإلكترونية، وقد يكون ذلك الاستخدام لساعات طويلة دون أن يكون هنالك فائدة. نعطي مثال، الآن نلاحظ كثير من الأبناء والبنات في فترات محددة سواء أثناء العام الدراسي أو حتى في فترات الإجازة يستهلكون ساعات كثيرة وليس دقائق، ساعات كثيرة للعب، يعني يدخل في لعبة ثم يخرج منها ويدخل إلى لعبة أخرى ثم الثالثة والرابعة وهكذا، فأصبح لديه 6 أو 7 أو 10 ساعات في اليوم في اللعب. لا يمنع أن تكون تلك الألعاب أن تطور مهارة أو تنمي ذكاء أو معرفة وغيرها، ولكن الألعاب القائمة على الخيال أو القائمة على اللا فائدة منها فهي تسرق الوقت دون أن يعلم إذا لم يكن هناك تدخل من الأهل. وهذا يقودنا إلى نقطة هامة وما يسمى من بالسرقة الإلكترونية، وهي أيضا أحد الأنواع. السرقة الإلكترونية غالبا تدخل بنمط أو بأسلوب تقني اللي يسمونهم الاختراق أو الهاكر أو سرقة البيانات أو المعلومات الشخصية عن طريق الأنترنت، وهي انتشرت في بلدان العالم بحكم الثورة الصناعية والتقنية والتقدم التقني، والآن يعني دخل الذكاء الاصطناعي فأصبح هنالك الكثير من السرقات الإلكترونية عن طريق الأنترنت وعن طريق الأجهزة المحمولة وغيرها، فهذه تعتبر أيضا من أنواع السرقات وهي السرقة الإلكترونية.
1: نعم، والتأمين تأمين الموضوع هذا يتم عن طريق الأمن السيبراني والأمور هذه الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ولم تظهر هذه الأمن السيبراني وغيره إلا لوجود هذه السرقات وهذه التعديات.
0: أكيد لا شك في هذا الأمر، كلما ظهر داء لابد البحث فيه عن دواء.
1: نعم.
0: والسرقة الإلكترونية يعتبر داء وتتأثر به جميع بلدان العالم، لذلك كان من الأهمية البحث عن رادع ودواء له.
1: طيب دكتور، هل هناك آثار للسرقة على الفرد نفسه، على السارق نفسه؟
0: الفرد الذي يشارك أو أنه يتعرض للسرقة، أولا سواء الذي يقوم بالسرقة هو قد يكون الأثر عليه أكبر ممن يتعرض على للسرقة. من أهم تلك الآثار أنه ينخفض معدل الوعي الديني والوازع الديني.

0: الذي لديه، لأنه لا يلجأ إلى هذا الأسلوب، إلى أسلوب السرقة، إلا شخص قل لديه الوازع الديني وانخفض لديه الوعي بالأحكام الشرعية المتعلقة بالنهي عن السرقة، وأنها من المحرمات التي هي مدعاة للتعدي على الآخرين. كذلك أن من آثار السرقة على الفرد أنها قد تبعده عن الطمأنينة الروحية والهدوء والسكينة، لأنه يعيش دائما في قلق، ويشعر أنه لابد أن يبحث عن أساليب معينة، فهو لا يشعر بالطمأنينة ولا يشعر بالهدوء، لأنه دائما يبحث عن شيء لا يمتلكه، ولكن يستخدم هذا الأسلوب مما يسبب له عدم الراحة والقلق الدائم. كذلك من الآثار على الفرد أنها تشعر بالخوف والترقب، لأن السارق كما نعلم هو يعلم تماما أن كلمة السرقة والقيام بالسرقة مخالف شرعا وقانونا، فهو يخشى من أن يتم القبض عليه، أو يخشى أن يتم اكتشافه، أو أنه هذه الأشياء المسروقة يتم اكتشافها ثم يبدون في ملاحقته، فهنا يبدأ في الخوف والترقب، لأنه سيقدم على أمر مرفوض كما قلنا شرعا وقانونا. أيضا من الآثار أنها ترفع معدلات تأنيب الضمير والشعور بالذنب، لأن كلما أقدم الإنسان على الاعتداء على الآخرين، وكان هنالك فترات من مثلا من التفكير في هذا الأمر، فهذا يجعل الإنسان يشعر بتأنيب الضمير، يشعر بالذنب أنه ارتكب ذنبا، وهو قد تكون مدعاة أن يتوب، ولكن البعض قد تكون مدعاة إلى أن يحاول أن يكرر بهذا الأمر، مما يجعل معدلات تأنيب الضمير والشعور بالذنب منخفضة لديه. كذلك من الآثار السرقة على الفرد أنها تفقد الثقة بالنفس. الإنسان الذي لا يستطيع أن يمتلك الخبرات والمهارات والقدرات والجدارات للحصول على عمل أو الحصول على مكسب أو الحصول على ممتلك معين أو غرض معين، ولم يجده ولم يبحث عن عمل ولم يستطع جلب المال، فهو سيبحث عن السرقة، مما يفقده الثقة بالنفس، أنه أنا ليس لدي القدرة حتى أعمل وأحقق ما أريد أو أشتري ما أريد، لذلك سوف ألجأ إلى السرقة، لأنه فقد الثقة بنفسه. فهي من الآثار، لما يعتاد على موضوع السرقة فهو يفقد الثقة أنه يستطيع العمل والحصول على الكسب بطريقة مشروعة. كذلك من الآثار أنها تشعر الإنسان بانعدام الأمان والاستقرار، وقد يكون هذا في الجانبين، جانب السارق وجانب الضحية الذي تعرض للسرقة. هنا الشعور بانعدام الأمان والاستقرار، وخاصة في بعض الأماكن التي تكثر فيها السرقة، تجد أن الناس أو الأسر أو الأفراد يهربون من تلك المناطق التي تكثر فيها السرقة، لا يسكن بها ولا يحاول حتى الذهاب إليها، لأنه يخشى أن تفقد ممتلكاته أو يسرق بيته أو تسرق سيارته، فلذلك هو يبتعد عن هذه الأماكن لأنه لا يشعر بالأمان ولا يشعر بالاستقرار.
1: يعني وهذه أثر يعتبر كبير جدا، حتى الناس كلهم اللي حول البيت هذا أو حول المكان الذي يتعرض للسرقات يحاولون يبتعدون عنه كلية، سواء على أغراضهم، حفاظا على أغراضهم وممتلكاتهم، سواء على أبنائهم، سواء على الأخلاق التي تترتب على ذلك، فيبتعدون عنه ابتعاد كبير. نعم يا دكتور، وبعدها هل في آثار أخرى يا دكتور؟
0: تعليقا على النقطة الأخيرة التي ذكرتها أستاذ محمد، كثير من الأسر إذا علمت أن هنالك مكان تنتشر فيه السرقة فهم لا يذهبون إليه، فما بالك أن يريدون السكن داخل هذا الحي أو هذا المكان، وهذا قد يسبب إشكالية كبرى في قلة عدد من يكون متواجدين في هذا الحي، أيضا انخفاض الأسعار في أسعار مثلا السكن وغيرها، وقد يحجم كثير من الناس عن أن سواء بالشراء أو السكن أو الاستئجار.
1: نعم، وسنأتي على الآثار على المجتمع إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله، لكن نكمل هل من آثار على الفرد حتى
0: نعم،
1: نأخذ
0: قد يكون
1: الفاصل؟
0: هنالك أثر أو أثرين آخرين،
1: نعم.
0: منها أن أي فرد يقوم بالسرقة سوف يعرضه للعقوبات القانونية، بالإضافة إلى أنها تؤثر وبشكل كبير وسلبي على العلاقات الاجتماعية، هنا تفقد الثقة بين الناس، تفقد العلاقات بين الناس، يكون الأثر سلبي، أيضا نظرة الناس للسارق نظرة سلبية، وهذا مدعاة أن ينفر من عملية تكوين العلاقات الاجتماعية بين الأفراد.
1: أحسنت يا دكتور. نستأذنك في فاصل قصير وإن شاء الله نعود بعده إلى محاور البرنامج. فاصل قصير مستمعينا الكرام ونعود بعده لإكمال محاور هذه الحلقة من برنامجكم الحياة وأخلاق، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: الحياة أخلاق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. ونجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
0: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
1: ذكرتم دكتور الآثار، آثار السرقة على الفرد، سواء كان هو السارق الذي يقوم بالسرقة أو حتى على الفرد الذي سرق. فدعنا نتحدث عن آثار السرقة على المجتمع، وعرشتم على بعض الآثار، ونذكر الآثار التي تترتب على السرقة في المجتمع. بارك الله فيكم.
0: المجتمعات هي عبارة عن أفراد، وهؤلاء الأفراد يملكون أشياء خاصة وممتلكات أخرى، وحينما تتم السرقة في هذه الأحياء أو مثلا في مكان معين، فهذا أثره على المجتمع أنه يسبب زعزعة للأمن والاستقرار والهدوء والطمأنينة في تلك الأماكن التي يتم فيها السرقة. أيضا يمكن ذكرنا قبل الفاصل موضوع فقدان الثقة بين أفراد المجتمع، كيف يمكن إذا انتشرت السرقة ألا يكون لك ثقة الناس في بعضهم البعض، ويبدأ عملية الخوف والتوجس والترقب والشك في موضوع البيع والشراء والتعاملات التجارية وغيرها، فيغلب إذا انتشرت السرقة في مكان يغلب الشك على اليقين وعلى الثقة والتعاملات بين أفراد المجتمع. كذلك أنها من الآثار على المجتمع أن السرقة وانتشارها وانتشار السارقين أنها تضر بالاقتصاد المحلي وتضعف القدرة على توفير الخدمات والسلع بشكل مستدام، لأنه إذا انتشرت السرقة سيحجم كثير من الناس عن جلب مثل هذه البضائع لأنها تسرق أو مدعاة للسرقة. أيضا تنتشر من آثار السرقة تنتشر السلوكيات السلبية كالعنف والاحتيال، قد يلجأ بعض السارقين إلى العنف أو إلى ارتكاب الجريمة أو مثلا الإضرار بالمحلات كالتكسير والتخريب والحريق وغيرها للوصول إلى مثلا بعض أنواع الممتلكات لسرقتها لبيعها أو لامتلاكها. كذلك إذا بدأت السرقة تنتشر فهذا يقودنا إلى انتشار الفساد وعدم ضبط الأنظمة لهذا السلوك ومنعه، مما يؤثر على أخلاق المجتمع والتعاملات المالية والأخلاقية فيما بين الناس، وهنا ينتشر كما يسمى بمعدلات الفساد من خلال جزئية السرقة. بالإضافة إلى أن كلما انتشرت السرقة سيكون هنالك مدعاة إلى ارتفاع تكاليف الحماية والأمن والأجهزة وتركيب مثلا كاميرات المراقبة وأيضا نقاط التفتيش وتواجد رجال الأمن والسيارات الأمنية وغيرها، لأن هنا تكررت السرقة أكثر من مرة. قد يلجأ البعض إلى السرقة لأن المكان الذي يسرق منه لا توجد به أجهزة حماية ولا أمان ولا جهات رقابية، فهو أمر ميسور للسرقة. فهنا الآثار سوف يعني تدعو إلى الارتفاع في التكاليف في الحماية والأمان، بالإضافة إلى أن ما يسمى بالتضامن والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع سينخفض بشكل كبير، لأن هنا محاولة التعدي كأن يكون شيئا أمتلكه وتسربه مني بطريقة غير شرعية كالسرقة، فهنا تقل الثقة ويقل التكافل والتضامن والتعاون بين أفراد المجتمع. بالإضافة إلى أن السرقة إذا انتشرت في جانب معين فيأخذ فكرة عن هذا المجتمع أو هذا الحي أنه صورته مشوهة أمام المجتمعات الأخرى والأحياء الأخرى، مما يجعل المستثمرين والسياح يترددون كثيرا في زيارة هذه الأماكن أو هذه المجتمعات لأنها مدعاة لسرقة ممتلكاتهم وما يملكون من أغراض شخصية أو أشياء أخرى.
1: فعلا دكتور، يصبح هذا الحي أو هذا المكان الذي تكثر فيه السرقة أو تكون السمعة، سمعة المكان هذا سمعة سيئة، يعني يكون فيها سرقة كثيرة، يكون فيها عدم أمان، يبتعد عنها الناس، يبتعد عن الناس بكل، سواء الذين يسكنون أو سواء الذين يزورون هذا الحي. طيب، الآن وصلنا إلى العلاج، يعني كيف نعالج هذا السلوك؟
0: أولا، مهمة العلاج ليست مربوطة بالمؤسسات لوحدها، إنما أولا يبدأ العلاج من ذات الفرد الذي يقوم بالسرقة. لابد أن يعلم تماما أن هذا الأمر هو محرم شرعا وقانونا، ووردت الأدلة كما ذكرنا في القرآن الكريم والسنة النبوية. فلا بد أولا أن يكون الرادع ذاتي قبل أن يكون الرادع خارجي أو مجتمعي أو مؤسسي. لذلك مهم جدا أن نربي على القيم والأخلاق واحترام حقوق الآخرين وعدم التجاوز أو التعدي عليهم. أيضا من الأمور التي نهتم بها لعلاج مثل هذا السلوك تعزيز الوازع الديني وإيضاح الآيات والأحاديث والأقوال المتعلقة بهذا الأمر وتفسيرها وشرحها وتحويلها إلى مجموعة مثلا من البرامج المبادرات، حتى من كان لديه أمر مثلا كما يقال نية للسرقة، أنه حينما يسمع مثل هذه التوعية أو هذه الأمور المتعلقة بالأدلة يحجم عن القيام بهذا العمل المنافي للأخلاق،
1: يحرك فيه الوازع الديني.
0: نعم، وهذا مهم جدا. كذلك الاهتمام بالاحتياجات النفسية والاجتماعية للأفراد من خلال الأسرة، الوالدين، المؤسسات المجتمعية، حتى لا يلجأ هذا الفرد إلى السرقة. من ضمنها قد مشاركة في العمل، مشاركة في التطوع، الحصول على بعض المكافآت مثلا، التحفيز، التشجيع، إعطاء بعض المبالغ البسيطة التي تسد الحاجة. هذا قد يمنع القيام بالسرقة والتعدي على الآخرين. وكذلك التوعية المجتمعية من خلال المؤسسات المختلفة كالمدرسة والمسجد وقبل ذلك الأسرة، والإعلام أيضا يقوم بالإسهام في نشر التوعية والتحذير، إيضاح العقوبات التي يتعرض لها السارق من أحكام قانونية والقبض عليه ومساء، يعني يقوم بخسارته إذا قام بموضوع السرقة. كذلك الحث على العمل والكسب المشروع وإتاحة الفرصة للمشاركة في القيام بالأعمال، وتهيئة الشباب والفتيات ومن يملكون القدرة والخبرة والمعرفة والشهادة للقيام بالعمل، بإتاحة لهم فرصة العمل حتى لا يضطر في يوم من الأيام أنه يفقد المال وقد يكون من ضمن تفكيره أن يلجأ إلى السرقة لتلبية الاحتياجات. كذلك إيضاح العقوبات الرادعة ووضعها، قد تكون مثلا في بعض الأماكن أو في بعض المحلات أن القانون يمنع مثلا السرقة وتكون عقوبته كذا وكذا. مثل هذه الإرشادات قد تكون أيضا رادعة للسارق الذي كان يريد سرقة المحل، لكن حينما يرى العبارات يقول ما دام هذه العبارات موجودة أو أنه ستعرض إلى كذا وكذا وكذا إذن لن أقوم بالسرقة. فقد تكون هذه أحد الأفكار التي ممكن أن المحلات تشارك فيها بموضوع التوعية، ليس للتهديد إنما للتوعية أن في حالة السرقة سوف تتعرض لمثل هذه الأمور. بالإضافة إلى أن يحرص المجتمع على موضوع التكافل الاجتماعي، الذي يملك يساعد الذي لا يملك، الذي لديه المال يساعد الذي ليس لديه المال. وديننا الإسلام الحمد لله حث على الصدقة والمساعدة والتكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين وغيرهم، حتى لا يلجؤون في يوم من الأيام إلى السرقة والتعدي الآخرين.
1: نعم دكتور، فعلا التعاون الاجتماعي والتكافل الاجتماعي إضافة إلى الوازع الديني تعتبر عوامل مهمة جدا في توجيه الأفراد نحو السلوكيات الصحيحة والابتعاد عن السرقة وبيان خطورة السرقة أيضا على الفرد والمجتمع. هذا كله يؤدي إلى تقوية الضمير، تقوية الرقابة الذاتية، تقوية الروح الإيمانية عند الإنسان حتى لا يرتكب مثل هذا السلوك. شكر الله لكم دكتور عبد العزيز على ما قدمتم في هذه الحلقة، وجزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الحلقة.
1: الدكتور عبد العزيز الحسن، خبير العلاقات الإنسانية. والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة، وتقبلوا تحيات محدثكم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين وكل حين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق.
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
2: الحياة
5: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك؟ تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف، وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية، وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف، ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل: لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. المقسط العادل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 صباحا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي والطبراني في الأوسط مختصرا، إلا أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة جائر خرق. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر. رواه الطبراني ورواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفتى المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه، إلا أنه قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر، وكان يعني على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر. وإذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار، أو كلمة نحوها. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
4: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
4: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
5: إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا المتواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن عمل قلبي عظيم، ألا وهو إحسان الظن. وإحسان الظن ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وهو من أعمال القلوب الجليلة ومن الأخلاق الحميدة والفطر السوية. ولقد ذكر الله إحسان الظن في كتابه العزيز في عدة مواضع. قال الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولقد وردت في السنة أحاديث كثيرة تدل على وجوب إحسان الظن وأثره العظيم على قلب المؤمن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ما له ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. حسن الظن أيها الإخوة عمل عظيم يصدر من قلب المؤمن الصادق الواثق بربه سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فإن أحسان الظن بالله تعالى عبادة ينبغي أن تحققها في قلبك أيها المؤمن. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. قال أهل العلم: حسن الظن بالله تعالى ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن الثواب عند العمل، وظن العطاء عند الرجاء. ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فما ظنكم برب العالمين؟ ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن لا يظن بربه إلا خيرا. نظن بربنا أنه سيكرمنا ويغفر لنا ويحقق لنا ما نطلبه. نظن بربنا خيرا إذا نزل ملك الموت فقبض أرواحنا، ظننا بربنا أنه سيكرمنا ويرفعنا. نظن بربنا إذا وضعنا في قبورنا وجاء الملكان ظنا خيرا أن الله سيثبتنا عند سؤال ملكين. قال أهل العلم: حسن الظن بالله أن تحسن الظن بالله تعالى ظنا يدفعك للعمل والتقرب إلى الله تعالى. لا تظن أن الله الذي سجدت له وركعت وقمت له ودعوته ورجوته وثبتت له وبثثت له شكواك فسمع نجواك ودعاءك، لا تظن أنه سيخذلك. الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله الذي وفقك للطاعات وهداك لفعل الصالحات لن يخذلك وقد هداك. فلا نظن بربنا إلا خيرا، وهو الرب الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما صفرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إحسان الظن بالله تعالى يوجب العمل الصالح، أما سوء العمل فيوجب سوء الظن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يديه. إحسان الظن بالناس من سمة المؤمن، سوي الفطرة صاحب القلب السليم، وهو من أكرم العطايا وأنبل السجايا. حسن الظن أصله من حسن الإيمان للمرء وسلامة قلبه من الغل والحسد. من إحسان الظن أن تحسن الظن بالله جل وعلا وتحسن الظن بخلقه. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لما سألوه من خير الناس، قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا يا رسول الله قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إحسان الظن بالآخرين أريح للقلب وأسعد للنفس، يسلم العبد من أذى الخواطر المتعلقة التي تؤذي القلب وتكدر البال. حسن الظن يؤدي إلى سلامة القلب وسلامة الصدر. من الأسباب المعينة على حسن الظن أولها الدعاء، فهو باب كل خير، وهو المعين للعبد إلى أن يبلغ ما يريد. ثانيها إنزال النفس منزلة الغير، لو وضع كل واحد منا نفسه مكان أخيه لحمله ذلك على إحسان الظن بالآخرين. قال الله جل وعلا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومن الأسباب حمل الكلام على أحسن المحامل، وهذا هو دأب السلف الصالح. من الأسباب حمل الكلام على أحسن المحامل، وهذا هو دأب السلف الصالح. قال عمر رضي الله عنه، لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن الأسباب التماس الأعذار للآخرين، قال ابن سيرين، إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذر لا أعرف. ومن الأسباب تجنب الحكم على النيات، وهذا من أعظم الأسباب التي تعين على حسن الظن. ومن الأسباب استحضار آفات سوء الظن، فمن ساء ظنه بالناس كان في تعب وهم لا ينتهي وفي اتهام للآخرين لا ينتهي. إن المؤمن يحسن الظن بالله جل وعلا في كل أحواله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن الظن بربه جل وعلا فأكرمه، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وللمؤمنين والمؤمنات. وإلى لقاء قريب، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
4: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
4: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
5: إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: سلسلة أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
4: أعمال القلوب،
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل ومرحبا بالمستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله. لنا سهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، فعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره ورأى قال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون هذه الليلة من يكون، حتى قال عمر رضي الله عنه ما وجدت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن فيها بشارة أنه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه، فما تصور الناس أن يكون عليا. قال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء به عام خيبر سنة 7 من الهجرة، فلما جاء به قيل يا رسول الله يشتكي وجعا، فصلى الله عليه وسلم بصق في عينه فبرئ من وجعه، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك والحديث. فلما خرج مرحب، هذا مرحب رجل كان شجاعا من شجعان اليهود فارسا، خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا كليث غابات، الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله، ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وارضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى، أنا الذي سمتني أمي مرحب قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب وأقبلت تلحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله عنه وقتله علي.
2: كان شجاعا في المبارزة،
3: شجاعا قويا، وكان يعني بدينا رضي الله عنه وأرضاه، وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن وجاء اتقى به. جاء في الروايات أن 8 صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح، فهو شجاع من صباه، هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وارضاه، وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم، أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل، رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله، وينام على فراشه وهو صغير، ونهم على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
2: وأيضا دكتور هو الذي قتل عمرو بن ود العامري.
3: نعم، هذا في الخندق لما العرب بدأت أنها تبارز قبل القتال، فخرج عمرو بن ود وكان شجاعا،
2: وكان قال أنه ولا يهزم أيضا في المبارزة،
3: رجل لا يهزم. فخرج له علي، وعلي صغير يعني ليس كبيرا، يعني لا يعتبر من الكبار في السن، فقال له: ارجع ابن أخي، فأني لا أريد أن أقتلك. فقال له علي: ولكني أحب أن أقتلك. فكان من علي أنه قتله رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى: هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر، لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومع عمومته لقتال المشركين. فما نقول هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية، الذين علي رضي الله عنه وارضاه هو أبو الحسن، ويقال له أبو تراب، وكان يحب هذه المناداة،
2: وهذه لها قصة أيضا.
3: نعم، هو غضب من فاطمة رضي الله عنه وارضاه، ثم ذهب إلى المسجد ونام، لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقالت خرج مغضبا، فوجده في المسجد نائما، والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها، وهو أبو الصبطين رضي الله عنه وارضاه. فحسن والحسين هما صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين، الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وارضاه. علي شجاع رضي الله عنه، فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمرو، وقاتل مع عمرو بن ود، وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وارضاه حبه علامة الإيمان، فإنه قال رضي الله عنه وارضاه: والذي نفسي بيده، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، وقال: لو أعطينا راية غدا يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
2: والمنزلة
3: العلية، وقوله: أنت مني منزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقضاكم علي. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في دائرة ترى أقوال علي الفقهية، فكثير منها وارد في القضاء، الديات، الجنايات، فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وأرضاه.
2: سنشير إليها دكتور، لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في في في في سيرته أنه كان من الستة الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعده، فذهبت الخلافة إلى عثمان ومن بعدها أيضا.
3: نعم، هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا الحسن قد قتل عثمان ولا نرى أن رجلنا حق بخلافة منك، فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة، فأبوا عليه وقالوا أنت لحق. فقال إذن لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم، فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس، وهو الأمر الطبيعي لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف ستة، ثلاثة تنازلوا، ثم إن عثمان دحام العوف فاضل بينه وبين علي، فبعد مقتل عثمان يبقى علي رضي الله عنه وارضاه، فأتى الناس يبايعونه ولم يتخلف أحد، وما ينسج حام من تخلف بعضهم عن مبايعة علي غير صحيح، فخرجوا وبايعوه جميعا وكانت إجماعا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من لم يربع بعلي، يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين، قال وأنه من وهو قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة علية وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا، وإذن فخلافة هو خليفة وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما ورضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره، لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد ثلاث نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين، رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فتآمروا على ذلك فطعن معاوية رضي الله عنه في، وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يمت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس وخرج خارجه، فطعن خارجه، وهذا المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله خارجه، فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين أن المعلومة أن القتل العمد الخيرة فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل، فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالقصاص، لكن هنا الحسن والحسين قام مباشرة وقتل القاتل، وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
2: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بكم أستاذ وائل ومستمعين جميعا.
2: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة، الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
3: لا، علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، والمستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا، يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم بثمان ديات،
2: أي
3: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه أربع ديات، وأضاف لها ديات أخرى، فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هنا نذكر مسألة الطلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا أكره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة، المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث راجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع على أصابع، الآن أصابع الرجل 10 أصابع والمرأة كذلك، الأصابع العشرة فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 3 30، 4 40، المفترض
2: أيه.
3: لكن تعود 20
2: أيه.
3: لأن 30 دون الثلث
2: أيه. فالثلث أقصى ما يكون،
3: أقصى ما يكون تساوي الرجل أيه. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
2: تعود إلى النصف،
3: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع
2: أيه.
3: 30، 4 أصابع
2: 20
3: أيه. فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. روي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها
2: يعني.
3: وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول
2: أي.
3: فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل، فالأصبع 5 من الإبل، 2 10، 3 15،
2: أيا كان
3: يعني أي. من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، قول فيه وجاهة كذا، إذا لكن يعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد الذرائع عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
2: مثل عمل محدد
3: بالزمن، يعني مثل السائق، الخادم، عندك عمل محدد لك أنت يعني، هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون عقد معه العمل، فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب أنت تستأجره لغسل ثوبك،
2: والآخر والثاني
3: نعم، فهو يستقبل مجموع الناس الثياب. الخياط مثلا تعطيه القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل السيارات،
2: أجير مشترك. نعم
3: أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير، هل يضمن إذا أفسد شيئا؟ المغسلة مثلا، أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
2: فأحرقه،
3: نعم فتمزق الثوب من أثر يعني الـ الـ الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن، لو تلف مثلا سائق السيارة لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح
2: يتقصد،
3: نعم يعني سلك بطريق غير معد، فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
2: لا يضمن،
3: لا يضمن. ومثل قول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، الأصل أنه لا يضمن لأنه يده يد أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوه قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك. الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
2: يفسدها
3: يعني، يقوم بهذا العمل يستقبل أكثر من طاقته، فيستقبل أكثر من طاقته.

0: تنفل بها بعد الجمعة. هل السنة أن تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في البيت
1: وأربع في المسجد
0: لاختلاف الأحاديث. المنقوع عن علي رضي الله عنه وارضاه أن بعد الجمعة ست ركعات، وهذا قول عند بعض الفقهاء.
1: الركعتان والأربع؟
0: نعم، ركعتان والأربع، فيصبح المجموع ست ركعات، نقلت عن علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المسائل الفقهية الخلافية المشهورة مسألة الكفارات، كفارة اليمين. مسألة كفارة اليمين العدد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن هل لابد من التمليك أو يزال الإطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء، والمذهب هذا معتمد عند الحنابل أيضا، أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بالتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام، لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك.
1: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا،
0: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك. تمليك يعني هذا يكون تمليك طعام جاهز.
1: أيه.
0: الإباحة مثل الضيف، الآن الضيف إذا أتى المنزل
1: لا يملك الطعام، يأكل
0: ويصرف. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوموا بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
1: هل يجزي؟
0: هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لا بد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة. ابن المنذر في الأوسط يقول غداهم وعشاهم، منقول عن علي. بل الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة، يعني يغديهم أو يعشيهم. المنقوع عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني التي يحصل أن نذكرها وفيها نفع، وإلا فإن فقهه رضي الله عنه وارضاه كثير في القنوت والصلوات،
1: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء، يعني
0: القضاء رضي الله عنه وارضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفاته وجد أقوالا كثيرة، وكما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان، عندنا كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لك صدواي والمستمعين والمستمعات.
1: العفو، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: حب الفقراء والمساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله تعالى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في العناية بالفقراء والمساكين. فعن عبد الله بن بريدة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئاً اشترى به لحماً أو سمكاً ثم يدعو المساكين فيأكلون معه. وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. فهلا أعن الفقراء والمساكين؟ آية وعظة.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذا طلال الزايدي يحييكم، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني أيضا يزف لكم التحية. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق،
2: حياكم الله مستمعي الكرام. في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغفلة وكيف يمكن أن لا يكون الإنسان من الغافلين. وسنطرح هذه المحاور على ضيفنا في هذا البرنامج، الضيف الدائم الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث الشرعي. حياك الله شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: شيخ محمد، خلينا ننطلق من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نريد أن نقف مع هذه الآية، نعيش بعض الفوائد منها، لعل الله أن يخرجنا من غفلتنا ويوقظنا منها يا رب.
3: آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تذكرنا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده. واذكر ربك في نفسك، الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من ذكره، وأن يكون ذلك بعيدا عن رفع الصوت والمراءة وما يسبب السمعة، كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه الصفة، صفة الإخفاء وخفض الصوت، تناسب الطلب من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد منا أن ندعوه وألا نرفع أصواتنا وألا نجهر بذلك. قال: ودون الجهر من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم لما سمعهم يجأرون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: تضرعا، الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه لا يكتفي بأن يسأل حاجته ويمضي، لا، لابد أن يتضرع، لابد أن يتملق، لابد أن يظهر التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الرحمن فيها الذل وفيها الخضوع وفيها الإلحاح على الله عز وجل.
2: في حلقة ماضية ذكرت لنا مقولة لابن رجب، إيش قال؟
3: فإن الله تبارك وتعالى عند المنكسرة قلوبهم الله له سبحانه وبحمده. وهي فعلا عبارة لو دقق فيها الإنسان، الله عز وجل إذا انكسر قلب الإنسان له وتذلل وألح
2: كان قريبا منه،
3: فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه سبحانه وبحمده. هنا يقول الله عز وجل: بالغدو والآصال. متى نذكر الله؟ نذكر الله في كل وقت، لكن الغدو والآصال هذه أوقات ينبغي أن نخصها بمزيد اهتمام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
2: كثيرة
3: كثيرة وسبحوه بكرة
2: وأصيلة
3: وأصيلة. الغدو يقابل قول الله عز وجل بكرة والآصال أيضا أصيل، فالآصال جمع أصيل والغدو هو أول النهار، الغدو والتبكير هو أول النهار والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. إذا تضيفت الشمس للغروب واحمر لونها أو اصفر وبلغت مبلغا تكاد أن تغرب فيه قبل الغروب بنصف ساعة أو نحوها أو أقل أو أكثر، هذا وقت الأصيل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. فهنا ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن الآيات التي تنص على ذلك نصا واحدا وتضيف عليه أوقاتا أخرى قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون
2: وحين تصبحون،
3: وحين تصبحون يعني سبحوا الله، سبحان الله يعني أكثروا من التسبيح، هذا من معانيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
2: وحين
3: تظهرون. إذن عندنا الصباح والمساء والعشي والإظهار. والإظهار ما هو؟ هو وقت
2: الظهر.
3: الظهر وحين تظهرون يعني حين يحل بكم وقت الظهر، كما في سورة عبر الله عز وجل عنها بالظهيرة، كما في سورة النور وحين تضعون ثيابكم
2: من الظهيرة،
3: لأنه في السابق كان الناس يهتمون بالقيلولة أكثر من الآن، وذلك أنهم يستيقظون من قبل صلاة الفجر
2: فيحتاجون
3: إلى القيلولة. الآن الناس كثير منهم يعني يصحى مثلا الساعة 8-9 أحيانا بعد ذلك، فكثير من الناس لا يحتاج إلى القيلولة. في السابق كانت القيلولة مهمة جدا، المعذرة أحيانا
2: جميل هذا الاستطراد
3: يعني الاستطراد جميل. فأقول إن هذه الأوقات الغدو والآصال ينبغي أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمر لو تدبرناه لخشينا على أنفسنا. قال عز وجل ولا تكن من الغافلين، يعني إنك إن لم تفعل فأنت من الغافلين. إذن هذا تنبيه، هذا أمر مهم جدا أن نعقله عن الله تبارك وتعالى، أن من لم يكثر من الذكر في الغدو والآصال، من لم يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات فهو غافل، والغفلة عظيمة جدا، من أسوأ ما يمر بالإنسان ومن أسوأ ما يكون في حياة الإنسان أن يغفل عن الله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر
2: وهم في غفلة.
3: فالغافل مصيره في غاية السوء، كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغافل مصيره سيء جدا. وربنا عز وجل أخبر عن صفات المنافقين بأنهم غافلون، قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا
2: قليلا
3: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
2: ساهون.
3: فهذه كلها إلماحات إلى أن نكون ذاكرين لا غافلين، وأن من لم يذكر الله عز وجل بمثل هذه المواطن فقد يكون من الغافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: جميل. خلينا لازلنا مع الآية نريد أن نتحدث عنها في موضوع يعني تركيزه على أو أطلق الذكر الله عموما ثم ركز على الوقتين بالغدو والآصال.
3: نعم.
2: إيش الأسرار الموجودة في الغدو والآصال؟ لماذا التركيز؟ لماذا ما كانت الظهيرة والعشي؟ يعني في الآيات كثيرة في القرآن نجد الغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار.
3: نعم. سبحان الله، في كل شيء يشرعه الله عز وجل فيه حكم كثيرة، بعضها نعرفه بعضها لا نعرفه. من ذلك أن الإنسان إذا افتتح يومه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون على يقين تام وعلى علاقة وطيدة بالله عز وجل وعلى حفظ من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك. طيب الذي يقوله بعد الفجر خير ولا اللي يقول هذا الذكر بعد الظهر؟
2: بعد الفجر.
3: بعد الفجر لأنه يشمله الحرز من أول اليوم.
2: اليوم لا شك.
3: وكذلك من قبل صلاة المغرب يكون الإنسان يتهيأ لليلة جديدة، فبإذن الله يحفظ في ليلته في أمر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. فلذلك أنا أنصح نفسي وأبنائي ومن حولي، وأنصح أيضا من يسمع كلامي، أنه إذا أذن لصلاة المغرب أن نتذكر آخر آيتين من البقرة على طول. من يوم يؤذن تذكر الحديث الذي في الصحيحين من قرأها في ليلة كفتاه. نقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه معظم الناس حافظها، واللي ما حفظها المفروض يحفظها الآن.
2: والآن الجوال موجود ما يحتاج حتى يحفظ.
3: أحسنت، يقرأها من الجوال ولا من غيره. المقصود قال صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء تكفيه من قيام الليل، وبعض العلماء يقول تكفيه من الشرور والآفات والشياطين، وبعض العلماء أظن ابن القيم يقول وقد يكون المراد كل ذلك.
2: يا سبحان الله.
3: تكفيه من قيام الليل، تكفيه من الشرور والآفات والأمراض وغير ذلك وغير. لو لم ننظر إلى الكفاية فنحن ننظر قبل ذلك إلى التعبد. ما دام أن الله عز وجل يحب منا هذا الأمر فإننا نفعله ونؤمل فضل الله فيه.
2: جميل. الآية أيضا أشارت إلى أن الإنسان الأفضل له في الذكر أن يكون خفية.
3: نعم.
2: هذا الأفضل والأنقى للقلب.
3: هذا الأفضل والأنقى للقلب والأبعد عن الرياء، إلا في بعض المواطن التي أراد منا الشارع أن نرفع أصواتنا بها بالذكر أحيانا لأسباب أخرى لا تتعلق بمسألة القلوب، وإنما تتعلق مثلا بنشر السنة، مثل التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة،
2: والتلبية في الحج.
3: التلبية في الحج أيضا، لأن هذا إظهار للشعيرة. أيضا من المواطن التي ينبغي أن يرفع فيها الصوت إذا صلينا في المسجد وسلم الإمام، فإننا نقول أستغفر الله أستغفر، ونرفع بذلك أصواتنا رفعا يسيرا، كما قال ابن عباس لم أكن أعلم، وهو صغير ما كان يصلي، بفراغ الناس من الصلاة إلا بذكر الله، أو قال بتكبيرهم بعد الصلاة،
2: معناته يسمعهم
3: فيضجون بالدعاء وقتا يسيرا، ثم يسبح كل إنسان في نفسه.
2: هل نقدر أيضا نفهم من الآية أنه هناك ذكر باللسان وفي ذكر القلب له ذكر؟
3: ذكر اللسان ينبغي أن يتواطأ مع القلب. فإن كان ذكرا باللسان فلا شك أنه أقل قدرا، لكن إذا تواطأ القلب مع اللسان فإن هذا أعظم و

0: فيه بعد كبير جدا بين المعاني اللغوية المعروفة سابقا وبين ثقافة شبابنا. شبابنا الآن كثير منهم ما يعرف الكلمات. يعني الكلام الذي كان يعرف قبل 30 و40 سنة بصفة معتادة جدا
1: السليقة خلنا نقول
0: معروفة جدا، أشياء معروفة أصبحوا لا يعرفونها. طيب نحن نخاف عليهم ونخاف على أبنائهم والأجيال التي تأتي من بعدهم أن يذهب كثير من اللغة. فلا بد الحقيقة أن يعتني المعلم في مدرسته، والأب والأم في بيتهم، والكبير يعلم الصغير، والأخ يعلم الأخ الأصغر منه، وهكذا. أن نعلمه المعاني سواء من خلال كتب اللغة أو من خلال شرح مفردات القرآن.
1: صح.
0: الآن إذا قلنا للناس الغدو والغدات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى الغدات، يعني صلاة الفجر، وجبة الغداء مثلا أخذت من أي شيء؟ من الأفضل الغدو. وجبة العشاء أخذت من لفظ العشي وما أشبه ذلك. طبعا هناك خلاف، مثلا وجبة الغداء الآن عرف بين الناس
1: بعد الظهر،
0: أنها بعد الظهر. طبعا فيه بعض النقاش في ذلك، ما ودي أخذ الكلام في هذا الموضوع، وإن شئتم أن أبسطه في دقيقتين أو ثلاث فلا بأس يعني.
1: زين، خلنا نسمع مقالة.
0: لكنها فوائد لغوية يمكن جميل. ليس لها علاقة بالأمور الشرعية، فإن كان ما عندك مانع بسطتها في دقيقتين أو ثلاث.
1: هذا التنوع الجميل.
0: ممتاز. طيب إذا نقول الآن المعروف لما يقول واحد أنا عازمك على الغداء، متى؟ ساعة واحدة، ثنتين،
1: بين الظهر والعصر،
0: وهكذا. نعم، فهذا هو المشهور. ولكنه ترى يعني وإن كان مشهورا وهو السائر بين الناس، إلا أننا لو رجعنا إلى قواعد اللغة العربية وإلى المعاجم وجدنا أن هذا ليس بصواب. ليس بصواب. فالغداء مأخوذ، لفظة مأخوذة من إيش؟ الغدو، وهو أول الصباح. وفي صحيح البخاري هي وردت الحقيقة في السنة، من ذلك مثلا حديث ليس في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السحور: هلموا إلى الغداء المبارك. السحور متى؟ قبل الفجر يعني. طيب أيضا وردت في حديث وليس فيها تحديد الوقت، لكن يستأنس بذلك، أن أبا موسى الأشعري تغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس عنده فدعاه إلى الغداء. وفي سنن أبي داود: باب من سمى السحور غداء. وطعام الغداء في أول النهار في مقابل العشاء في آخر النهار، وكلاهما أكلتان عند العرب معروفة. ليش أنا أقول لك إن الغداء يعني نقلت من أول النهار إلى
1: صارت
0: وسط النهار؟ لأن الأدلة تدل على أنها مبكرة جدا، كما ذكرت لكم في حديث أيضا تذكرته الآن، هذا أبو بردة بن نيار. أبو بردة بن نيار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأضحية، فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته في ساعة تقريبا بين صلاة الفجر وبين صلاة عيد الأضحى، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: ذهب إلى بيته عندها الساعة، فأخذ أضحيته وذبحها
1: قبل الصلاة،
0: قبل صلاة العيد. وربما كأنه كان يعني مشتاق إلى اللحم، فأخذ منها جزء أنا أيضا، وعمل يمكن حميس ولا شيء وأكل منها. فلما حضر الخطبة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح. فقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: يا رسول الله، تقول نصلي ثم نذبح، أنا ذبحت قبل.
1: وفهم أن نصلي الفجر ونذبح،
0: ربما لا، ربما أصلا يظن أن كل يوم العيد يوم الأضحى أنه كله لل، مع أنه لابد من بعد الصلاة، صلاة العيد. فقال: يا رسول الله، إني ذهبت إلى بيتي وذبحت ذبيحتي وتغديت.
1: هذا الشاهد،
0: الشاهد كلمة تغديت، لاحظ أن الغداء عنده بعد صلاة الفجر. ف النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه ليست هذه أضحية، قال: شاتك شات لحم، يعني كان مثل ما نقول الحين شات تروح
1: لحم ثلاج،
0: لحم ثلاج.

0: جاء بالضبط، يعني أنها طعام وليست قربان. فقال يا رسول الله يعني ماذا أصنع الآن؟ ما عاد عندي إلا عناق، العناق ما تضحي لأنها صغيرة. فقال هل تجزئ؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أنت معذور.
1: رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام،
0: أنت معذور لكن غيرك ترى ما نعذر خلاص. فشاهد قوله تغديت يا رسول الله، أكل من ذبيحته في أول الصباح. تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه تقويم اللسانين نبه إلى شيء من هذا، وذكر شيئا من هذا الأمر، وبعض المعاصرين نبه إليه، مثل مثلا كتاب جميل جدا أنا أنصح به الحقيقة، اسمه لحن القول لأستاذ من أساتذة جامعة أم القرى، وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب يتكلم عن مسائل لغوية بأسلوب ميسر، وعامته إجابة على أسئلة كأنها فتاوى لغوية. وقال إن هذا لا يسمى الغداء، الذي بعد صلاة
1: الفجر،
0: بعد صلاة الظهر لا يسمى الغداء، وإنما الغداء ينبغي أن يكون مبكرا جدا. واستدل بأدلة وقال إن السابقين يسمونه بأسماء، يسمون الطعام الذي يكون بعد صلاة الظهر يسمونه الهجوري، هكذا
1: الهجوري،
0: إيه نعم، ويسمى الأكل بعد صلاة الظهر بالكرزمة. طبعا هذه ما نعرفها الكرزمة، أنا لا أعرف أحدا ينطق بهذا، لكنها موجودة في الكتب. لكن أما كلمة الهجوري فهي معروفة
1: من الهاجرة،
0: من الهاجرة، الهاجرة هي اشتداد الظهر،
1: صح.
0: وأنا أتذكر بعض كبار السن عندنا إذا جئت إليه بعد صلاة الظهر وقدم لك التمر والقهوة مثلا يقول تهجر،
1: تهجر،
0: إيه تهجر. ويسمون هذا الطعام اللي هو أكل التمر بعد الظهر يسمونه الهجور. لاحظ أنه بعد يعني 1000 سنة ولا 1400 سنة لا زالت كلمات تنطق في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العرب تنطق كأصولها القديمة، ما غيرتها يعني تكرر الأزمان وتغير اللسان، سبحان الله العظيم.
1: أتوقع حتى في شوف الأكل اللي بعد الفجر اللي هي الغداء أو الغداء،
0: نعم،
1: أنه في بعض الشعوب العربية أظن ما يسمونه فطور، يعني يسمونها غدوة ولا يسمونها أي شيء، يعني شيء له علاقة بهذا الفطور.
0: نعم،
1: يعني
0: هو الحقيقة الفطور هو بفتح الفاء، الفطور هو ما يسميه بعض الناس في بعض البلاد الريوق.
1: الريوق، صح.
0: بمعنى أي شيء كان على الريق أول ما تأكل في يومك فهذا هو الفطور، سواء كان في الصباح أو كان في الظهر أو كان وقت المغرب للصائم. فالفطور يطلق على ما يبدأ به، وإطلاق الفطور على طعام أول النهار يعني ليس هو الصواب، وإنما هو على أول ما يؤكل، سواء في أول النهار ولا في الظهر ولا وقت إفطار الصائم. وهذا هو المسمى الشرعي الذي استقرت عليه الأمور.
1: جميل، هذا البحث والتطواف في اللغة في الكلمة هذه جميل. ما دام دخلتنا في اللغة، نريد أيضا نشير على المستمع والمستمع الكريم ببعض الكتب اللطيفة اللغوية التي تنمي الذائقة عند الإنسان وتخليه يستملح ويستعذب لغته العربية.
0: ينبغي الحقيقة على كل طالب علم وكل يعني إنسان متعلم، حتى لو لم يكن طالب علم ومثقف ثقافة يعني عالية، أي إنسان متعلم يستطيع أن يفهم الكلام وأن يقرأ الكتب، ينبغي أن يكون له علاقة بلغتنا العظيمة، لأن بقاء اللغة معنى ذلك بقاء فهم القرآن، بقاء فهم السنة، بقاء فهم كتب العلم،
1: هويتنا مرتبطة بها،
0: وهويتنا مرتبطة بها، ونفخر بفضل الله عز وجل أن جعل لغتنا لغة القرآن.
1: الحمد لله.
0: الآن ترى بعض الدول الصغيرة لا تكلمك إلا بلغتها، مع أنها لغة مغمورة لا تعرف، لكن الناس يحبون لغتهم، فكيف بنا ونحن في هذه اللغة العظيمة،
1: ترى في اللغة
0: العميقة العظيمة المرتبطة بكلام الله، المرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نهتم بها. فيعني بعض الناس عنده معجم يرجع إليه، وهذا ممتاز جدا. بعض الناس يرجع إلى لسان العرب، وبعضهم يرجع إلى الصحاح للجوهري. وهناك كتاب اسمه مختار الصحاح. هذا المختار هو يعني مثل كتب الجيب، كأن مثل المصحف الصغير في حجمه، ويكون يستفيد منه الإنسان دائما ويرجع إليه. هذا من ناحية المعاجم، المعاجم كثيرة جدا ومهمة، وأيضا تعطيك ثقافات أخرى غير اللغة. ممكن في المعاجم تطلع على ترجمة رجل أو موضع، جبل أو وادي أو بلد، فهذه أشياء مفيدة جدا. أيضا هناك كتب تكلمت عن اللغة بطريقة لطيفة جدا، وليس فيها تعقيد المعاجم أو صعوبة المعاجم. مثلا كتاب فقه اللغة للثعالبي. الثعالبي رجل ألف في علوم اللغة وفي الأدب تأليفات كثيرة جدا، حتى سمي بالجاحظ الثاني، رجل عالم ورجل مترسل وحسن الأسلوب. هذا الثعالبي له كتاب صغير، أتوقع أنه في 300 صفحة، اسمه فقه اللغة وسر العربية. أنا أنصح به أن يقرأه الإنسان ويلخص منه ويفيد ويرسل في رسائل الجوال، ويكون
1: حتى حين الجلوس في بعض المجالس وكذا نطرح من الثالث الملح.
0: بالضبط بالضبط، يعني هذه اللغة سبحان الله العظيم لذيذة على اللسان. ففقه اللغة للثعالبي من كتب المتقدمين، هذا جدا مهم. أيضا في كتب من كتب المتأخرين ينبغي أن يطلع عليها الإنسان، وأنا أشرت قبل قليل إلى كتاب لحن القول في 200 أو 300 صفحة، جدا مفيد.
1: وعلى طريق لحن القول نختم بها، أيضا الدكتور عنده كتاب آخر اسمه العربية ذكاء، كتاب أيضا صغير وجميل في يشير بعض هذه المعاني.
0: الدكتور له عدة كتب الحقيقة كلها محررة وجميلة جدا، وتناسب بعضها يناسب حتى غير المتخصصين. فالمجال الحديث عن الكتب جميل جدا،
1: ولا زال لنا حديث معك كثير.
0: ولا زال إن شاء الله بإذن الله في الجعبة الكثير.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمكم ويبارك فيكم.
1: أيضا الشكر موصول لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحرين فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

الرصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً

فقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فان

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

فاكتظ فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما.

أخرى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد.

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. الحديث، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حمين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصرت

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل
1: رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المواطن التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فيها الدعاء في الحج 5: 1- على الصفا والمروة في السعي. 2- عند الصخرات أسفل الجبل في عرفة. 3- عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر في مزدلفة. 4- عند الجمرة الصغرى بعد رميها في أيام التشريق. 5- عند الجمرة الوسطى بعد رميها.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المواطن التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فيها الدعاء في الحج خمسة: 1. على الصفا والمروة في السعي. 2. عند الصخرات أسفل الجبل في عرفة. 3. عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر في مزدلفة. 4. عند الجمرة الصغرى بعد رميها في أيام التشريق. 5. عند الجمرة الوسطى بعد رميها.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الممتحنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة
يوم جمعة، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. رواه الطبراني ولا بأس بإسناده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه به سيئاته. رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصب المؤمن كفارة لخطاياه. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته، وفي رواية: إلا حط الله عنه من خطاياه. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. وعن أسد ابن كرز رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. رواه عبد الله ابن أحمد في زوائده وابن أبي الدنيا بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. رواه ابن حبان في صحيحه، وروى أحمد والبزار.

منه الشطر الأخير. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وفي رواية لمسلم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده 3 مرات، ثم ولى مدبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه 3 مرات، ثم ولى مدبرا، وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يذكر أنك أعطيته 2 دينارين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين 10 إلى 100، فما شكره وما يقوله؟ إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها، وما هي إلا النار. قال: قلت: يا رسول الله، لما لم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حقيق

0: كتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري. وأخذت بحقو الرحمن، أي استجارت به واعتصمت. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lo diremo. Lo diremo. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل ما

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
1: الحمد لله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سورة محمد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خديه أخلاقه الحسنى. فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي التوبة ويونس.

نازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي التوبة ويونس.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: المجادلة بالتي هي أحسن. الجدال هو إظهار الشخص حجته على مخالفه، ويكون بالحسنى إذا قصد به إظهار الحق وإيصاله للمخالف بأحسن طريق. وأدلته في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومن الأحاديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني بي أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: ووضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بسند حسن.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة المائدة.

به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء، فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله. واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم،
2: بارك الله فيكم. من الآيات المباركات التي يسأل عنها أحد الإخوة مستمعي البرنامج، يقول في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
3: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان هذا لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. نعم.
2: الآية الثانية يا شيخ: وما قدر الله حق قدره والسماوات والأرض مطويات بيمينه.
3: نعم، ما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله حق تعظيمه، وهو الخالق لكل شيء، وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام. فيقدر حق قدره

0: بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والخوف منه سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجميع جميع الأرض بطبقاتها تكون في قبضة الله يوم القيامة، فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم.
1: أخيرا يقول الرحمن: فاسأل به خبيرا.
0: ثم استوى على العرش الرحمن، اسأل به خبيرا. استوى على العرش أي علا وارتفع واستقر على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات. استوى عليه يعني علا عليه وارتفع عليه واستقر عليه. الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
1: سائل يقول: شيخ، من عادتنا إذا رزق المسلم أو قريب لنا مولود ندعو بالدعاء العادي، مبروك ما جاكم، الله يجعله عبد صالح، أو هناك دعاء مشروع؟
0: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه، بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: يقول الشيخ: إذا صلى الإنسان الجمعة وبعد الجمعة أصلي تسليمة في المسجد وتسليمة في البيت،
0: ليس هذا بلازم. إذا صليت بعد الجمعة، إن صليت في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون 4 ركعات بسلامين. نعم.
1: بعض الناس يا شيخ بعد الجمعة يصلي 4 كصلاة الظهر.
0: لا، ما يقرنها مثل صلاة الظهر، يفصلها بسلام. صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين. نعم.
1: أخيرا الأخت أم سلمى تقول: شيخ، قرأت حديث من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
0: نعم، هذا حديث صحيح، أن من ختم له وتلفظ بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله عند الموت فإنه موعود بدخول الجنة، لأنها كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخت السائلة يا شيخ تقول: لي أخ مريض نفسي، هل تكفي الآيات القرآنية والرقى الشرعية، أم لا بد من ترددنا على الدكاترة المختصين بذلك؟
0: الجمع بين ذلك، الجمع بين الورد وقراءة القرآن عليه، ومراجعة الأطباء النفسانيين لأخذ الدواء. نعم.
1: فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن هذا الدعاء: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، متى يقال وما شرعيته؟
0: يقال في آخر القنوت، قنوت الوتر، يقال في آخر قنوت الوتر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: تقول السائلة: يا شيخ، قرأت في أحد الكتب: في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم.
0: نعم، هذا ورد في حديث صحيح، يتقارب الزمان في آخر الوقت حتى يمر بسرعة. نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخ أبو إبراهيم يا شيخ يقول: أنا أدرس في إحدى حلقات العلم، وسئلت عن العلم المجزئ للمسلم، هل لابد للمسلم أن يقرأ في جميع العلوم الشرعية ويكون ملما بها؟
0: حسب ما يستطيع، يقرأ أول شيء ما يستقيم به دينه، من عقيدته وصلاته وصيامه وأركان الإسلام، وإذا حصل أن يتزود من العلم فالله جل وعلا يحب ذلك منه، والعلم خير. نعم.
1: تقول بالنسبة للتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل تمحى جميع الذنوب والخطايا؟
0: هذا ظاهر الحديث، تائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني يمحى عنه ذنبه. وإذا كان لفظ التوبة عام فقال أستغفرك الله من جميع الذنوب وأتوب إليك، فإنه تغفر له ذنوبه إذا تقبل الله منه ذلك. نعم.
1: يقول السائل يا شيخ، يقول الخطيب في آخر خطبته في صلاة الجمعة: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ثم تقام الصلاة.
0: لا أصل لذلك فيما أعلم، فلا يقول ذلك، وإنما تلقائيا إذا فرغ من خطبة الجمعة يقوم المؤذن ويقيم الصلاة. نعم.
1: الأخت السائلة أم عبد الله تقول بأن لها والدة أمية وحافظة قصار السور وترددها في رمضان وفي صلاتها، تقول بأنها تكثر من قراءة سورة قل هو الله أحد، هل يا فضيلة الشيخ تكون قد ختمت لقرأت عندما تقرأ سورة قل هو الله أحد 4 مرات؟
0: لا، ما ختمت، ولكن فيها فضل، هذه السورة فيها فضل، وهي سورة الإخلاص، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، وليس من قرأها يكون كمن قرأ ثلث القرآن، وإنما يكون أجر تلاوتها وقراءتها يعادل أجر ثلث القرآن. نعم.
1: أم خالد تقول في الاستراحة قالت إحدى الأخوات بأن من صلت وهي غير طاهرة أو لم تتوضأ فلا عليها إعادة للصلاة، ما الصحيح في ذلك؟
0: هذا كلام باطل، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، بالوضوء أو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بد من الطهارة بالماء، وإذا لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه فإنه يتيمم بالتراب الذي عليه غبار، يضرب على وجه الأرض ويمسح وجهه ويمسح كفيه بضربة واحدة أو بضربتين. نعم.
1: تقول حصل علينا لبس ونحن في إحدى الاستراحات فضيلة الشيخ، فصلينا منحرفين بعض الشيء إلى غير القبلة، الجميع صلى من النساء، فهل علينا الإعادة بعد أن علمنا من صاحب الاستراحة؟
0: إذا كانوا منحرفين عن القبلة تماما، صارت القبلة عن يسارهم أو عن يمينهم، فلا بد أن يعيدوا الصلاة. أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر ذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ، الأخ أبو عادل يقول: بالنسبة للأحاديث الضعيفة والاستدلال بها في الدعوة إلى الله أو في خطبة الجمعة للترغيب والترهيب،
0: الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم أنها موضوعة وكذب يأتي بها في الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، لكن لا تؤسس عليها أحكام فقهية. نعم.
1: هذا فضيلة الشيخ سائل يقول: بالفضة والألماس التي في خزنتها،
0: إذا كانت من الحلي الذي تستعمله فليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تصبح من جملة الملبوسات والمستعملات. وأما إذا كانت تقتنيها لا لللبس وإنما تقتنيها للتجارة وطمعا فيها فإنها تزكى كل سنة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، أنا ممن يقرأ عن حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم للمسلمين من العلم الشرعي، ولكن قرأت فضيلة الشيخ بأنه حج إلى بيت الله العتيق من بغداد على رجليه، ما صحة ذلك؟

0: لا أعلم شيئا من ذلك. والإمام أحمد رحمه الله ليس من المتشددين، وإنما يعمل بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وركب في حجه وفي جميع أسفاره يمشي ويركب عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: في الآية الكريمة يا شيخ يقول: أرجو أن تقفوا بها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.
0: هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، فالملائكة تحف من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بالنسبة لتفريق الأطفال، بعضهم يكونون في غرفة واحدة ثلاثة أولاد وأعمارهم 12 و19، هل يكون لكل واحد منهم غرفة؟
0: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكونوا في غرفة واحدة لكن يفرق بينهم في المضاجع، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث صحيح. نعم.
1: أم محمد، نختم هذه الحلقة المباركة بسؤالها، تقول: فضيلة الشيخ، رزقت بزوج وأقول الحمد لله، ولكنه سريع الغضب وأنا أداريه وأصبر عليه خوفا على أولادي، فهل أؤجر على ذلك لأنه في كل شاردة وواردة يهددني بالطلاق وأنا أخاف من هذا الغضب؟
0: كما ذكرت، اصبري عليه ولك الأجر في ذلك، وأيضا لجمع الأولاد والرفق بهم، ففي الصبر عليه مصلحة عظيمة لك ولأولادك. نعم.
1: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. في ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات الزملاء المشرفين على هذا البرنامج وزميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم، وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. الحديث. ورواه الطبراني ومحمد ابن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.